0: برنامج نوافذ
1: يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية.
0: برنامج نوافذ نفتح به نوافذنا على الفكر والمجتمع والإبداع.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم في لقاء جديد يتجدد معكم عبر برنامج نوافذ، البرنامج الذي يطلع عليكم من خلال بعض المواضيع التي تهم الناس.
3: أكيد رحمة، أصبحت المرأة اليوم قاعدة في ميادين كثيرة، بتخدم في التعليم والصحة وحتى في الإدارات، وبتساهم في التجارة، وكثير من المجالات قاعدة بتجاهدها في أملها عشان هي بتحسن أسرتها ومجتمعها.
2: وهدي حوالة، رغم من الحضور الواضح للمرأة الآن، بعض من الناس بشوفوا أمل حن المرأة من زاوية ضيقة، بينما في ناس وحدين بشوفوا كونوا أمل حن المرأة وحق مشروع وسيلة للاستقلال والمساندة وتحقيق الطموح.
3: وفي حلقتنا حقت اليوم نفتح الموضوع المهم ونتساءل كيف المجتمع بنظر للمرأة اللي بتخدم، وشنو الأثر حن خدمتها لأسرتها والتنمية.
2: عشان دا يسرنا أن تكون معنا في هذه الحلقة السيدة فتحية يوسف للحديث معها حول هذا الموضوع، فأهلا وسهلا بك ونورتي برنامج نوافذ.
4: أهلا وسهلا أستاذ رحمة، أهلا وسهلا حاجة حواء، أهلا وسهلا مستمعي الكرام، وأتمنى أنه هذه المقتطفات يكون المجتمع يستفيد منها، يعني حتى لو بشكل بسيط
2: إن شاء الله.
3: طيب أستاذة فتحية، كيف توصف لنا واقع عن المرأة اللي بتخدم اليوم، وهل المجتمع بيقى بيتقبل أملها؟
4: أهلا حاجة حواء، صراحة موضوع مهم وضروري جدا، خاصة في الوقت الحالي. عمل المرأة هو ما مستجد، عمل المرأة يعني من قديم الزمن، حتى كان الإسلام ما حرم عمل المرأة، كان عادي، كانت النسوان تشتغل في ميادين، اشتغلت، كانت زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا اشتغلت في التجارة، وكانت النسوان بيشتغلوا في التمريض في وقت الحروب، كانوا بيعالجوا المرضى، وفي أمور كثيرة المرأة يعني عاملة. ومن الوقت ذاك لحد الآن الحياة اتطورت، وبدأت عمل المرأة بتزداد أهميته وتزداد ضرورته بشكل كبير جدا، لكن في بعض العوائق وبعض المشاكل وبعض المعتقدات خلت الناس إنه بعض الناس يعني يعارضوا عمل المرأة، ما كل الناس، لكن بعض الناس بيعارضوا عمل المرأة، برضو عندهم أسبابهم يعني. أيوة. حتى الإنسان المعارض بنحترمه وجهة نظره، لأنه عنده أسباب معينة أو أسباب حقيقية وواقعية موجودة في أرض الواقع. فالإنسان الرافض لعمل المرأة كمان عنده أسبابه بنحترموها، والمفترض إنه نوضح بعض النقاط. والإنسان اللي بيشجع عمل المرأة كمان إحنا ندعمه هذا التشجيع.
2: كلام جميل. هو عمل المرأة هو ما عنده أي إشكالية، لكن المرأة مفروض بستخدم تحت إطار أو وسط إطار معين، يعني حتى ما تخرج منه. عشان كده في بعض من الناس بيشوفوا أنا مرتي ما تخدي بيقدر تقعد في البيت.
4: بصراحة شوف، من ناحية عند الحق مثلا، أنت إذا كان قادر على توفير كل شيء لزوجتك ده، المفترض إن هي تقعد فوق البيت عشان توفر لك متطلبات
2: الحياة. لكن
4: أصبحت الآن الحياة صعبة، الحياة صعبة جدا، وتتطلب ضرورة عمل المرأة.
2: أيوة.
4: ليش؟ لأنه عمل الراجل الوحيد أول شيء ده بيجي ما قاعد يكفي،
2: صحيح.
4: ما قاعد يكفي متطلباتها ومتطلبات عيالها، وحتى لو كفى المرأة دي بيكون عندها أخوانها، بيكون عندها أبوها، بيكون عندها أمها، بيكون عندها احتياجات زيادة. إذا كان بتشتغل ده بترفع الكثير عن الراجل.
3: أكيد.
4: ماشي
3: أكيد.
4: يعني ممكن مثلا أهلها لو يحتاجوا شيء ما تقدر تطلبه من الراجل. الراجل اللي حيوفر لها هي ولعيالها ولا لأهلها كلها، ببقى تقيل.
2: حتى بعض الأحيان تقيل مع الراجل، حتى في الأولاد على سبيل المثال، هو قدم مثلا جاب اللتوبين وجاب أي حاجة، المرأة ممكن توفر اللبن وتوفر الحفاضة،
4: كثير من الأشياء العوين بيه. أسف بعض الرجال بيقولوا لك المرأة بس سالرة قاعدة تشيله كله، ما علينا كيسها بس. والله نحن سالرة قاعدين نشيله أغلبيته كله ماشي في البيت، من أكل لشراب لعذر كله ماشي بها، بعدين في النهاية للبيت.
2: السيدة فتحية كمان مسامحيني على هذا الكلام، يعني ما كل النساء، في بعض من النساء تقول حقي وصيحي حقها هي، أنا ما نقدر نقول لها يعني كان ساعمت ماك ساعمت ماك ما ساعمت ماك، أنا ولا نقدر نقول لها حقيك يا أبصري ما تنتيني ليه،
4: ما أبصري ما تنطي. وهي ما مطالبة إنها تصرف معك، لكن يعني من الزوج.
2: أيوة.
4: ومن باب إنها هي تدعم الراجل وكيف معايا زي ما هو سمح ليها.
2: أيوة.
4: هو من حقه إن يمنعها ترى، لكن هو سمح ليها. طالما سمح لها هي كمان تنظر للنقطة دي. والحياة الآن أصبحت صعبة، المفترض إنه يكون في تعاون بين الزوجين، والتكاتف والتضامن ذاتك بزيد المحبة بيناتهم، أيوة، بزيد المودة بيناتهم. المفترض أنت تراعي، والراجل ده ممكن يتعرض لظرف، ممكن يتعرض لمثلا حالة مرضية، ممكن يتعرض لضغوطات كثيرة جدا. أيوة. إذا كان هي زوجته ما ساعدت هي هيساعدها. فطالما أنت عاملة وتأخذ في مرتب، أيوة، طالما هي عاملة وتأخذ في مرتب بعض الأشياء ده، وغايب حاجة ناقصة كان جابتها شنو طول بتخرب الدنيا يعني.
2: عادي
3: وشي أيوة. مثلا المرأة كان بتخدم وبتجي في البيت بتزيد البيت.
4: شوفي في شيء واحد العيون خايفات منه بصريح العبارة كي
3: المرأة كان سوت وجابت بعدين الواحد مثلا انت انا في بيتي نسوي ونجيب ومعز وجي قاعدين. انت لما تجي تشي في بيتي بقول في بيت هنا فلان ما شاء الله ما بقول بيت على فلان.
4: نوري كان الشغل العين العوين نفكر فوق حاجة حوا الشغل العوين بكل بساطة فكر فوق ده انا كان قاعد نصر معايا بوفر قرصة وباخد ونحن مجتمعنا الجادي ده ومجتمع مزواج يعني هو بدون فرصة بس الرجال ذاته بدون أورك الصحيح كانوا توفر لي شغل شيء دون شباب
2: إيدك هكا الظهر
4: الله يرضى عليك وخلاص هي بلقى فرصة وشي من ده سفارة وخلاص بلقى لي شغل شيء وشي بجيب لها ضرة بتقول أنا الفرصة دي كي ما ننطي عليها
2: لكن المسكينة هو الزواج هو قسم ونصف زي ما المسكينة هي قم وجابوها الثانية كمان نفس الكلام عشان كده جيبها لأننا في أحد الحلقات
4: أنا نساعدك ونجيب معاه عشان بعدين يجيب الثانية
2: أنا كده يا أستاذة فتية الأمر لسه سدالي في حلقة فاتت أننا كلمنا مثلا في مسألة حلال غلاء المهور ولا ما كده دخلنا فوق المسكينة الأوينة هسه كثيرات من دي كلام ده بدل أخدك تشاركي أنت خلاص تقولي إلا الراجل اللي وهكي بس
4: هيك والمرة كلها كان قاعد تقعد وحيرة على ما
3: المشكلة وشيف الزواج ما مشكلة على النشيف لكن الإخلاص الراجل
4: كان قاعد بقعد وحيرة ما أنا وشنو يجي ليه كان جاي
3: مسألة إنه يتزوج فوق كده ما مهم المسألة المهمة الراجل من البداية هو يكون واضح ويتقبل يعني كل حاجة فيكي وانت تتقبلي كل حاجة فوقها وتستمروا بهنا فترة شوفي. يعني زمنية وفترة اشتوى يعني
2: هذا ما أقدر الكلام ده
3: فهو كمت عليه يتزوج اثنين ثلاثة ده مرة الإسلام أجاز
2: ياريت
4: الإسلام أجاز ليه ده لحالة إنه يكون ميسور الحال لا هو يكون ميسور الحال خلاص هو قائم عليه أموره تمام ما ناقصه شيء وهو قادر إنه هو يقيم اثنين وثلاثة وأربعة الشرع حلل احنا قبل شوية كلام قال نتكلموا ده هزارت كده يعني من حقه يتزوج يزيد زريته لا له كي عنده رأي خاص لا له المرة الأولانية اختارها اختيار الأسرة وديتها واختياره هو ده أسباب الداري الزوج لكن مفترض ده يكون هو قادر على الإقامة طالما هو داير المرة اللي قاعدة تشتغل دي تساعده ده إذا هو ما عنده المقدرة إنه هو يتزوج الثانية ماشي خلاص يعني هو ما عنده
2: في هذه الحالة إذا تزوج وأنت قاعدة تساعده خلاص تقطعي منه
4: أيوة عشان هو ما عنده استطاع يتزوج الثاني يتزوج هذا بمساعدتي أنا إذا هو ما عنده استطاع ما من حقه يتزوج لأن الزوجة باستطاع بمساعدتي أنا
2: إذا بمعنى إذا تزوجت خلاص تمين القطع منك
4: أيوة. لو ما
2: انضيت
4: فرصة ما كان
2: الزواج صراحة يعني هذا الموضوع يعني بكل صراحة حيعالج قضايا معينة في المجتمع طيب احنا اذا مشينا للسؤال الثاني شنو الاثر اللي بيتركه املها المرأة في تحسين اوضاع الاسرة المعيشية والاحتياجات كمان
4: كبير جدا المرأة العاملة بلا ما تدعم زوجها ذاته هي نفسيا ذاته يعني بتكون بعض الأشياء دي ما بتكون مرتاحة نفسيا أيوة. مثلا من دخلها المادي أيوة. تقدر أي شيء كله بدل ما تمشي تطلبه على فكرة إحنا النسوان حتى لو بنطلبه ولا في بعض الأشياء دي أحيانا يدي ليكي تقيل حتى لو زوجي تمشي تطلبه
2: صحيح صحيح.
4: أم باكر بس أدر أم بكرة بس أدر وكل شيء كله إلا تمشي تطلبه مني إيه بذاته كيف
2: وكل في الراتب
4: لكن لما يكون عندك مرتب ده خلاص بترفعي عنا فسك الحرج أول شيء ثاني شيء بتبقي منتجة للمجتمع هسه المجتمع الشادي ده أغلبية النسوان لو النسوان كلها ما قاعدة بيشتغلوا ده كيف احنا نزيد الانتاجية حقت العمل في المدارس كمدرسات في الدكتورات الآن في التجارة في المجتمع يعني قاعد تساهم بدور كبير جدا في التنمية حقت الانتاج
2: أيوة
4: من جميع النواحي
2: وحتى الحكومة كمان ما تنسي يعني أدكم يعني نسبة كبيرة جدا يعني
4: أيوة أيوة أيوة والمرأة ذات تلعب دور هام والمرأة العاملة امرأة قوية على فكرة وامرأة معتمدة على نفسها وامرأة يعني تخطى كثير من الصعاب
2: فمن هذا المنبر نحيي كل النساء الجديات
4: وخاصة
2: يا سلام
3: تمام أستاذة فتحية الحديث معك شيق جدا طيب أستاذة فتحية ما هي الحنبولات أو التحديات اللي قاعدة بتواجهها المرأة أثناء عملها داخل المجتمع زي ما هسي قبل شوية قاعدة تتكلمي فالتحديات شنو والحنبولات اللي قاعدة بتواجهها المرأة أثناء عملها وخاصة داخل المجتمع حقها
4: نحن كمجتمع شادي في كثير من المشاكل اللي بتواجه المرأة الشادية خاصة الطلعة تشتغل خاصة المرأة الشابة خلنا نكون واضحين المرأة الشابة بتواجهها ودي الشيء الرجال اللي برفضوا فوق عمل المرأة
2: أكيد.
4: المرأة لما تجي تشتغل ده في يعني في المحيط حقها ده بيكونوا في رجال
2: في
4: وفي بعض الرجال ده الناس ما كلهم سوا في بعض الرجال محترمين وفي بعض الرجال ده عينهم طويلة فممكن يعني تتعرض لبعض الإقراءات خاصة المادية وكده يعني. أو لو بقت المرأة ضعيفة ده ممكن تنجر في طريق تاني حتى لو هي عاملة وعندها مرتب وكل شيء. وكثير ده واقع قاعد يحصل. فدي التحديات. المفترض المرأة لما أنت بقيت عاملة ده قبل كل شيء ده تعمل حساب شديد إنك أنت تحافظي على الثقة الأنطوكي لها
5: أهلك.
4: عندك وازع ديني تحافظي على الثقة الأنطوكي لها أهلك. يكون عندك هدف معين أنت جاي تحافظي
3: حتى على التربية اللي
4: أيوة. تكوني قوية.
6: حتى الزوج حتى الجود المسكين اللي هو سمح لك
4: اللي هو سمح لك وثق فوك تتحافظي عليه الثقة دي. فبيتطلب مننا إحنا نكون أكثر قوة وأكثر صلابة وأكثر وعي وأكثر تمسك بالدين
3: وصبر.
4: أيوة وأكثر صبر. دي أهم نقطة ممكن تواجه المرأة العاملة. شيء الثاني ممكن إحنا نخرج نطلع ده مقصره في بيوتنا نحن كأمهات خاصة. مثلا أنت خلاص بتمشي وكتك نصف وكتك أو أغلبيتها فوق العمل ده بترجعي البيت ده خلاص بتقصري من
3: رعاية الأطفال توفري
4: رعاية أطفالك رعاية زوجك حتى المناسبات الاجتماعية حقت أسرك. زول مرضى ما تقدري تمشي ليه زول حصلت معي
6: في عقبات كثيرة.
4: فالمفترض أنه يكون في توزيع سليم كويس يعني مثالي للزمنك ماشي. انك تنظمي وقت لعملك تنظم وقت لعيالك تنظم وقت لزوجك ترتبي امورك. ما خلاص معناه الوقت ده كلك ياخذ منك العمل بس. فكل هذه التحديات بتواجهنا احنا كنساء عاملات. لكن اذا يعني فكرنا بطريقه كويسه ورتبنا امورنا بشكل جيد غدا تتلاشى هذه الاسباب.
3: ايوه تمام.
2: كلام جميل جدا. نتمنى تكون هذه الرساله تصل لكل النساء العاملات. وكمان زي ما قلتي حنحييهم هم يعني بوضوء على وجه الخصوص يعني.
4: إن شاء الله.
2: طيب هل هناك يعتقد هناك من يعتقد أن كون أمل المرأة ده هو أثر سلبا على الأسرة؟ كيف تريدين على هذا الرأي؟ يعني أمل أن المرأة ده بيأثر يعني سلبا على الأسرة يعني على الأسرة زي ما حس قبل شوية أنت قلتي يعني أظن في بعض من الإجابة أنت قلتيها قبل شوية بيأثر أيوة. سلبا على الأسرة.
4: بيأثر سلبا على الأسرة ده في إن الأم تغيب لساعات طويلة وده بيأثر سلبا. العيال محتاجين لزمن أمهم تقعد معهم فوقها محتاجين لتوجيه محتاجين لإرشاد. والراجل كمان محتاج إنه زوجته تكون متواجدة معايا أطول فترة ممكنة. فده التأثير سلبي. لكن إذا كان حاولت قدر المستطاع حاليا إحنا مثلا في عملنا نحن ده بيكون عندنا دوام معين مثلا اليوم ما شقالة أم باكر شقالة يوم أنت ما شقالة فوق ده قدر الإمكان فضي نجسكي خلاص.
2: أيوة أيوة.
4: ليه؟ لأنك تكوني مثلا متواجدة
2: كان معها صبرنا من نوافذ كرباكي وكده أنت أكيد في البيت
4: للأسف. فدي الأشياء دي بس الناحية السلبية. لكن أيضا بالمقابل في ناحية إيجابية هي بتوفر مثلا أشياء ناقصة. أيوة بتكون مثلا في ظروف معينة بتمر بها الأسرة من الناحية المادية. وإحنا كمجتمع شادي الظروف المادية دي ما معانا بس
2: أكيد
4: معانا وما بتفارقنا. فضروري الجزء الناقص ده هي بتغطي وده شيء ضروري كمان وإيجابي من ناحية أخرى يعني.
3: طيب الأخت فتحية بعد ما عرفنا شنو الواجب المرأة تسويه وشنو ما تسويه وشنو تقدر توفره في بيتها، طيب ما هي المجالات اللي بتبرهن للمرأة في كفاءتها ونجاحها في السنين الأخيرة؟
4: شوفي المرأة دي مهما كان مجالها حتى لو ما كان مجال مثلا في وظيفي مثلا وظائف المعروفة دي حتى لو كانت في التجارة حتى لو كانت في الصناعات اليدوية. في كثير من أخواتنا بيشتغلوا صناعات يدوية في البيت في خياطات في أي شيء. انت بس عندك مرأة عندك هدفك وامرأة يعني عندك طريقك شقيتي وعندك تطلعات مستقبلية تعرفي كيف تنظم عملك وتعرفي كيف تطوري منها مهما كان بسيط مهما كان شكله.
2: نعم.
4: ما بالضروري تكوني انت
2: موظفة بس ما تربي يدينك وتقودي.
4: ايوه ما تطبقي يدينك وتقودي. ده شيء مهم جدا. وعلى فكرة حتى الرجال انا بقول لهم اذا كان المرأة انت خايف لا تشتغل برا خليها تشتغل داخل. عمر المرأة ضروري وما تعرف ضرورته الا لما يحصل لك حاجة في حياتك. نعم. مثلا على سبيل المثال الظروف اللي حصلت كان الناس لجؤوا من دولة لدولة مثلا من ليبيا لتشاد. الظروف دي يعني قلبت الموازين. في رجال عاملين وكانوا نسوانهم موجودين فوق البيت ما بعدين بيشتغلوا شيء وبناتهم كلها موجودين ما شقالي شيء ما ناقصهم شيء امورهم تمام وكل شيء. فجأة حصل ما حصل. لما جو فجأة هنا تشاد لقوا الوضع صعب. الرجال ما عندهم عمل العوين ما عندهم عمل
2: عاشوا في بيئة وجهين
4: أيوة. في بعض اختلف. من الناس انحرفوا وده في كل المجتمعات حصل. بينحرفوا ليش؟ لأنه هم خلاص جاتهم صدمة ما قدروا يتحملوا الواقع.
2: وأول ما عندهم مهنة معينة
4: خلاص ما كان لهم خيار البنات الوحيدين دول إلا إنهم هم يعني يمشوا في الطريق المصح عشان يقدروا يوفروا المعيشة اللي كانوا زمان عايشين فوقها. لكن المرأة إذا كانت من البداية عندها مهنة
2: أيوة.
4: عندها عمل معتمدة عليها قوية أخوها أو زوجها أو أبوها دعمها قدرت اكتسبت هذه المهنة لا يمكن تستسلم لأي ظرف من الظروف وتقدر تلقاها المهنة دي في أي بلد مشت فوقها وتقدر تواجه أي ظروف تمر
7: بها. عشان كده يا جماعة عمل المرأة ضروري، والراجل معرض للمرض ومعرض للموت ساعة
3: الموت
6: شغل كتير قاعد.
7: أيوة شغل كتير قاعد. في بعض النسوان أسعى فقدوا أزواجهم وهم أصلا ما بعرفوا شيء. ده حصل فوقكم شنو؟
6: لا خلاص بيتعبوا
7: يتشردوا عيالها ذاتها، خلاص تلقوهم أجزوا من المدارس.
6: لا لا صحيح
7: خلاص
6: صحيح.
7: قعدوا الأكل والشراب ما قادرين يوفروا.
6: في مرة والي هي بس راجل وهي بس مرأة،
7: كان هي راجل وهي مرضى في حال إن زوجها من البداية دائمها.
6: أيوة
7: خلاص بوجودك رف مسك يدها وخلاها قمت عليه حيلها وخدمتها. خلاص الباقر كان بقى ما فيه كله
3: تسيب
7: تحاول تسيب كان. لكن إذا كان إنت دكيت خطيت تحت إنت إنك إنت متسيطر على الوضع، إنك إنت موفر كل شيء، إنت ضامن عمرك، إنت ما ضامن عمرك. لما فجأة يحصل عليك شيء ده الشيء الخايف منه وإنت حي هيحصل.
6: لا لا فعلا
7: وإنت غايب وإنت ما موجود. لو حصلت معك
3: عشان ده بيقولوا المرة دي اللي ما أي شيء حتى كان السواقة
7: وحتى الحوادث موجودات.
3: مع زوجها ماشين وسايقين السيارة وفجأة بس جات ضيقة نفس وهو سايق. أثناء ما هو سايق هي المرة قدرت اتحكمت مرقة البقاق رشت له شال نفس شوية وتعبان ما هيقدر يمسك الفولان والفولان ماشي، فهي قدرت اتحكمت على السيارة، قدرت وقفتها بجنب وقدرت للرجل أنقذتها إنه من الضيقة اللي حصلت له بالصدفة. وبعد شوية اتحسن وساقت السيارة ومشت وصلت البيت وكده. فأي أي عمل للمرأة ضروري جدا
6: طبعا طبعا طبعا لما السواقة ما تقدر.
7: ايوه هشوفوا قلتوا هسه في المجتمع اللي احنا عايشين فوق
3: الا يمشي سوء اكسيده.
7: ايوه هسه في المجتمع احنا عايشين فوق ده اكيد يا جيرانكم يا ناس بتعرفوهم يا مر عليكم مر عليكم انه في مره زوج بعد ما زوجها توفى ده خلاص زوجها دوت تلقوه ما زاته بل يعني في حاله ظروفه ما بتسمح. اخوان الزوج هم ذاته يا دوبهم دوب عياله ما عندهم امكانيات يقيموا المره، واليوم كان جابوا لها باكر ما يقدروا يجيبوا لها. خلاص المره دي اذا كان هي ما عندها قدره ان هي تشتغل او ما عندها عقل بفكر او ما عندها يعني الشجاعه ان هي واجه المجتمع ده تنصدم وتنهار ويمكن تنحرف. ايوه العيال بنفلتوا خلاص الاسره ضاعت. خلاص الاسره ضاعت. ضروره عمل المراه تكمن في الاشياء دي ان هي تنطيها القوه ان هي تواجه كل الظروف. فلذلك من الضروري جدا عمل المراه، والمراه دي كان هي دايره تفسد او دايره تمشي في الطريقه الما كويس ده
6: ما بتقدر لايتها
7: حتى لو ما كانت عامله
3: بتسوي
7: هي بتسوي
3: بتسوي.
7: في كثير من النسوان لا عامله لا شيء قاعده في البيت، لكن مين تطلع دي تشيل لفعتها ده بكان ما تمشي ليها ما في شغل ما تسوي ما
3: في. أيوه.
7: الله يرضى عليك. كل الأحوال ده تتو شيء بينه وبين ربها. إنت المهم علمها ليه إنها هي تكون معك في الظروف في غيابك في وجودك تكون امرأة قوية أفضل بكثير. حتى الله سبحانه وتعالى يقول المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. أيوة. فلذلك قوة المرأة دي بتكون بسند من زوجها وشجاعة وإن أهلها يشجعها إنها تكون قوية من صغير. وكتنا دماء وكت مرة تكون ضعيفة أبدا، وللأسف أسا فيه حتى رجال كل ضعاف. فأتمنى إنه كل المجتمع يكون قوي. والقوة دي تجي بشنو؟ تجي بالعمل والاعتماد على الذات وحفظ الكرامة.
6: يا سلام.
7: لو إنسان ما شقال وما حفظ كرامتك خلاص إنت إنسان بدون معنى.
6: يا سلام. نتمنى الإنسان يعني يكون له معنى
7: يا رب.
6: ونتمنى إن شاء الله كلنا لينا مكانتنا الخاصة وكل واحد إن شاء الله
7: يا رب.
6: يعني خليه يفكر إنه كيف المرأة تخدم، لكن المرأة كمان خليه تفكر هي خليه تمشي في الحدود الصحيحة
7: إن شاء الله.
6: طيب نحن يعني وصلنا قريب نوصله لنهاية الحلقة، شنو رسالتك الأستاذة فتحية للأسرة وللمجتمع بشأن دعم المرأة وتمكينها بما يحقق التوازن والاستقرار؟
7: نحن في مجتمع ضعيف جدا، وعشان نقوم مجتمعنا ده القوة دي ما حتجي إلا بإننا نحن نكون مندمجين مع بعضنا، نتعاون مع بعضنا، ندعم بعضنا عشان نكون أسرة قوية. والأسرة هي العنصر اللي بيكون المجتمع.
6: أكيد.
7: أي أسرة عندها بنت ولا ولد موجود من صغير تمسك مهنة معينة تعلم على الاهتمام على الزاد يكون إنسان قوي يواجه المجتمع يواجه الظروف يكون إنسان يعني يعرف كيف يحفظ كرامته ما يطلب يوصل لدرجة إنه يطلب من الناس ولا يكون إنسان سهل الكسر. فالشيء ده ما بيبقى إلا لما يكون إنسان مصنوع.
6: زي ما كلام كبار يكون أول مدرسة يكون
7: ضروري لازم
6: يكون نجاري يكون كهربائي يكون كذا، والبيت كمان تعلم المهنة بتشابهها
7: لازم لازم لأن شنو أسعى كنقرة كيك ولا في النهاية ده العلم ده ما ضروري جدا الانتجراسيو يجي أحيانا ما يجي أو يجي أو يتأخر.
6: أيوة.
7: وحتى لو الانتجراسيو جو يكون عنده مهنة ده بتكون بتكون يعني
8: تساعدة.
7: بتساعد كثير انه هو. واتمنى انه المجتمع كله يكون مجتمع منتج.
8: يا ريت يا ريت يا ريت
7: يا ريت المجتمع كله يكون مجتمع منتج في كل المهن الموجودة كثيرة. في ناس بيشتغلوا في الحدادة، في ناس بيشتغلوا في الصناعات المختلفة، في ناس بيشتغلوا في الصالون كوافير زي كده يعني بيشتغل في الصالون. ما تقولوا قاعد نسيد عائلة نفسي، انا بشتغل في الخياطة في الصالون كوافير امور كثيرة عشان الناس ما يقولوا قاعدين انا قاعد نوصل الناس وانا ما عارف شيء. يعني عندي مهن مختلفة فالحمد لله. الوالد الوالد من البداية اللي ايوه اهتم بتربيتنا. ابوي اخواني كمان في واحد ميكانيكي وفي واحد بيصنع الستائر والصالونات وفي واحد بيشتغل في الديكورات بتاع البيوت. وعندي اخواتي طبعا قريب ثلاثة ولا أربعة كلهم خاص انا علمتهم معي في الصالون كوافير. اسره منتجه يعني. واتمنى انه كل المجتمع تكون اسره منتجه
8: من خلال هذا البرنامج. ممكن نقول الباب مفتوح يعني.
7: الباب مفتوح
8: يجيبوا بنات يعني تيجي تعلم من مكانكي.
7: جدا انا مستعده ان انا اعلمها. اي واحد عنده رغبه انا بفرح. وصراحه عملت حتى دورات تدريبيه لبعض البنات ولسه هنظم دورات تدريبيه. وانا داعمه جدا ومشجعه للمراه اللي تحب تشتغل سواء راجل ولا مراه. اي انسان بدور بيشتغل اي مهنه ده انا مستعده اعلمه عادي مفيش مشكله.
3: تمام. شكرا استاذه فتحيه. نتمنى رسالتك تسمع اذان ساخيه وتحسن الوضع حق المراه وعلى الاسر. وكل الشكر والتقدير لك ولمستمعينا الكرام وفي اللي قدمت لنا من الافكار والرؤيه والنصائح القيمة. نتمنى تلقى عزان ساقية وتسمعها وتطبقها في أرض الواقع وننقذ مجتمعنا بأحسن.
7: بارك الله فيك حج هوا. بارك الله فيك أستاذ رحمة. وأتمنى أن المستمعين كمان يستفادوا من هذه المقتطفات وأتمنى أنه يسمعوا هذه الوصايا لأنها والله جدا جدا مفيدة لتطوير مجتمعنا وأنه يكون أكثر إنتاجية وأكثر تماسك.
8: أستاذ فتية أنت إنسانة إعلامية، هل لديك أو هل عندك مهنة آخرة يعني تقدري بتساعد فوق الناس ومهتمة بهذا المجال؟
7: طبعا أنا عندي مركز إيفا صالون كوافير للتجميل بشغالة فوق أنا شخصيا أنا ومعي مجموعة من البنات. كان في بنات دربتهم شغالين وهسه في واحدين بقوا مستغلين شغالين وحيدهم ذاتك. وعندي جمعية يسرى الأعمال الخيرية كمان دمج فوق تدريب المهني للفتيات وأحيانا حتى قاعدين ندمجوا حتى الأولاد كلها في بعض التدريبات.
8: بخصنا شنو يعني الناس راح ما دور جاي
7: ناس راح ما دور دا يجيوا المدامات نظبطهم لهم
8: طبعا يعني الآن للمخرج والفريق الرابي النوافس أوينا نودهم هناك يعني
7: جدا جدا
8: والمرأة ما تسمع بعدين تقول لي كلامك
7: أيوة. ونقول لمتابعيني ومستمعيني كمان خلي إذا كان عندهم من رغبة في إنهم يسوا تدريبات أنا جاهزة إن أنا بدرب. وعندي دورات تدريبية قاعدة بحضرها إن شاء الله. الوقت الغريب قبل رمضان كان عملنا دورة تدريبية في مجال الصالون كوافير وكان البنات استفادوا. أنا تفاجأت بكمية المقدرة حقتهم حقت الاستيعاب استوعبوا بسرعة بسرعة ولقيتهم ما شاء الله بسرعة بسرعة أصبحوا يعني قاعدين يسووا هسه كده قاعدين بتواصلوا معي في الواتساب برسلوا لي حتى أعمال قاعدين يشتغلوها يعني أنا تفاجأ منها صراحة.
8: يا سلام.
7: فإن شاء الله فيها دورة تدريبية قريبا كمان حتنظم. عندنا دورة VIP وعندنا دورة كمان للأيتام والأرامل.
8: حتى دورة كمان يعني. دورة VIP.
7: أيوة دورة. أيوة دورة
8: يعني
7: خاصة.
8: يعني very important person يعني.
7: جدا. إذا كان
8: أنا كده بخش في هذه الدورة.
7: تطلع منها هذا تفتح الصالون كافر بتاعك.
3: أيوة
7: أنا عشان بتكلم في أهمية العمل ده ما مجرد كلام أنا إنه بطبق تطبيق عملي فعلي.
8: جميل.
7: ده مهم في الموضوع يعني.
3: شكرا.
7: الله يبارك.
8: شكرا جزيلا. بارك الله فيك.
3: كنا معكم في تقديم الحلقة كل من عبد الرحمن آدم رحمة وحج هو حبيب عمر
8: وفي تسجيلها المهندس أوميل ميدانجي جان ديجي
3: وفي الإخراج عبد الله توش.
8: إلى ذلكم الحين تقبلوا تحيات فريق العمل ومواصلة طيبة مع باقي برامج الإذاعة الوطنية
3: وإلى اللقاء.
0: برنامج نوافذ.
1: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية.
0: برنامج نوافذ نفتح به نوافذنا على الفكر والمجتمع والإبداع.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام من راديو تشاد في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برنامجنا هنا اليوم بيكلم في العلاج الطبيعي اللي بيسووه بالتدليك والحركات، والعلاج الطبيعي ده هو واحد من العلاجات الطبية وقائد من زمان بعالجوا بيا كثير من الأمراض. ضيفنا للبرنامج هنا اليوم السيد بايدي جي جان ديديه، واحد من الأخصائيين هنا العلاج الطبيعي، بيكلم لنا في أهمية هنا العلاج الطبيعي. السيد السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: أها ميسي أمبيجي، تقدر تحجي لنا في علاج الطبيعي أنا كينيزي ترابي ده هو شنو؟
1: كينيزي ترابي ده الناس الجاي مشول الناس مشيل إنهم مردنا أنا إيريد ولا أنا أودماي وما يقدر يروق ولا يلاد ويلدو ما يقدر يشول يدن ولا يقدر فوق ده بس أنينا كاين سو ولا أين دول يلدو ما يقدر يروق أجي للناس سواء أكسيدان من أوبيري لومدا كلو أنيماسي أو كان سلم مشيل ريديكاسيون لي كادر يروق ويقود أفي
0: علاج الطبيعي لسه أنت قايت سيدة إسكي مردانين دول قاي يمشوا في أوبيتال قبل دكتور قاي يرسلهم في بكانك ولا هم بس ديريك من بيت كي يقوموا يجوا لك
1: ريديكاسيون دا مشيل نادم المردان لي إيردا يمشوا لي دكتور القاي سي كلمة أنا إيردا لي يشيفا كادر لي دواء لي هو ما يقدر ينتي قبل يرسل لأنينا ولا الناس غاي ورلم أورتوبيديس لأدماي وسوا أوبيراسون سوا كل دا قبل يرسل لنا ويكتوب في كات كات قبل يرسلنا دمنا وأنينا غان سولم دوا.
0: أها دوا لنتو كاي تسو دا كله كي مساج بس ولا وايد دا مساج أنا أباراي دول ولا وكاي تسو كي كيف
1: دوا غان سولم دا albe massage kologai algain selom da michel redikasan adam al rijal no buja o gay khaf le yrok foga wala shila kumam da anina ganantu lu gudra da indina be français goul exercice gay chocolat katir gay on soumao o bakanal michel irit ma indada indina appareil gaydin gay nikutulo ni djabutu e michel irda gay nun o gayn gaymal irida kadar irida khalas gay hadam qabul nusulu massage exercice kali yabga ajil qabna dunay nikol yom shubit
0: al ilaj al tabi'i da kan untu sotura eske inda role ke fi kor hana patient
1: asake min urita gal ke kor yabga normal la la kuduk michel mardan na irid na dum al sawa avc be français da fi domena ganurlo hemiplegique danarna bakana no wayda Michel Matke.
0: Aye.
1: Dagan solo ou dawa. Exercice gain sou mao mobilisation katir renforcement nan tout le goudra irouk bakan waidin tishiva nadem irouk adil mais le fi nafsa de yafakada bakan kote al waida mainda goudra michel al waida da koulou fi nadem al michel rijila nao kasar ok se nan opération anina se italo redikasyon da ou da le nadem yishiva ga irouk adil mais fi nafsa yafakada maga irouk adil lakin ma ni goul le fi bakana ni kalum ni se le renforcement dal jusqu'à ke yalga goudra Michel sawa sawa gobul nukalulu
0: al redication al gati seile patient mardaninda tiseilum science kam
1: patient wadinda ishirin science kulo ituma ashara science ku ituma ashara ramsa ku ituma wadinda Michel le AVC da yamshu geribe 3-4-5 mois même itishi fara gerib sanaway
0: ikulu
1: sanaway ikulu nsulu rejikasyon ma masay selma yishokol katir wara ka ganisey ashen anina nanas katir na yishufu Michel ganisey masay me ma masay ganisey ikulu Michel alyom tishi la narm infrimiera it narm alga taninas be ibri tinadi le infrimier se lakin nas may arfuba kay nadi kadar anina nanisey masay lakin min da kala ma masaj masay da nin Michel trete ma shokol katir ganisey minas kaydin yala dal ma yagdor indum zugma dol salfir animation dol ol katir ganisi
0: ay esay
1: lakin al dabas ken dora nuruk
0: aha inti asa domaine hanagda specialist lena sportif bas wala inti kullu al patient da fi bakanak sawa
1: kadar namjin se specialité ana sport da seta al kay urlo michile generique da seta sana arba min sana arba da kamal teraga na khanu min nas fi clinique fi hôpital min wara qabl batan mache seta sana arba da kullu da seta sana tamani le sana de formation الناس كل كي جاي نسلم دواء لكن سبيشاليتي انا اسبورا دابا في دارنا دا بريمير في تشات كمال تاجيت انكون سان الغيوجا اكارين يجوم
0: اي زول كل كان ما مشى غرا كل اسكي يقدر يسي خدمه انا علاج الطبيعي ده
1: ما غرا دا دابا ساسكي تشيفا كاتيرين دا في ريزو سوسيو دا لكن ما نقول شغل الناس جاي سيدا هوان لكن سال ما شا كاتين تشيفا لي اوين دول جاي سي بيبليسيتي شنو شنو دا
0: سي فري
1: نادم كتدور اتلامي سرا الى تشيلا نادم سوا غراي
0: سي
1: يرفع يريد يرفع ادما يرفع شوكول كولو
0: دا ما سبيشاليست
1: سبيشاليتي دا يرفع قبل يسي شوكولا عشان انينا نقول شنو اننا ماردانين وايدين دا ما يدور ما ساي مش نادم جابيتي دا باكان وايدين دا ما تلامي سا مش نادم هايبرتانجي دا باكان وايدين دا ما تلامي سا تلامي سا دا سباس تانسيوناي يقوم ناس وايدين دا تلامي سا باس خلاص يشيفا دا تو سكرانو دا يمونتي تو شوكول كاتير كيفي كوتي البوزيتيف كوتي النيجاتيف لي ماساج وايدين دا لكن شوكول ناس قال سيغال نشيفارا لفي جيل داك بو جاك دا نماين دا بروبلما كارا دا عجيل أمشي سي لكن اندكو بروبلم نا إلي تانج في سبيشاليتي دا عجيل
0: او نشيفا باكان واي دا ناس ويدين دا ومان ما مردانين ويدوري يمشو يسو مساج دا اسكيما اندى لوم ريسك دو لي يوم آخر
1: دا عجيل لفي جيل داك دا من اليوم انتي تخدم sur place ka tire dans chocolat là il est tamchi tu sais massage là les dames a fi jil dagda iruk ajil
0: aywa
1: les min bakan ir danagda kulu sensibilité nagda yamchi ajil les bakan waidin anina ni uru tension musculaire il se fi jil la michi durduma durduma da kulu sele que yabga ajil chocolat ajil massage là tamchi tu sais da au moins semaine là c'est quotidien par semaine yabga lek ajil
0: تقدر تورينا عندك كم سنه انت جاي تخدم في دومين هنا علاج الطبيعي ده
1: من كوماسلا دي 2012 ا 2013 انا خلاص قاعدين في اوبتال جاي نخر من ناس مرضانين خلاص
0: اوكي تقدر تورينا شنو الخلاك انت تمشي تبقى سبيشاليست انا دومين ده
1: من اول انا كينيزي ثيرابيست سامبل جاي نشيفا وانا جاي نريد سبور كتير او جاي في انترنت جاي نادو كل نشيفا اسك ناس دولا كيد ميانام او اجينا دا ساو من دانا شكتا دا ما سوا دا إلتي كاملة سنة أربع ولا خمسة قبل تامشي باتان تسي أكار أنا أربع دابا شكتا كي دخل لا أنا خلاص من سالتا وكاشن وكاشن وليكتا بورس وخلاص إيتا تشاجين راسلني دابا سنة ماشي سيتا
0: مرسي جان دي دي تقدر تورينا أوبجيكتيف أنا كينيسيتي رابيد
1: لي أسا كي قال دومين أنا سبور دا لي أنينا دا gay ni choufoule nasal gay c'est sport là cadre ma yalgo blessure gay ni choufoulom cadre min blessure gay koulou ni soulom dawa kadayi yalgo goudra nam misil awalla kay yejuru waya yalo bal wala yisi chocolat sport nam na adil anina gay misil ni choufoun ganon toulom conseil ke cadre chocolat waydi na yisi chocolat ma yisi cadre yalga goudra nam da yisi sport adil دابس سبيشاليتي رول اجينا في كلب دولا
0: داكور اسكي السبور دا هو عند امبورطانس في كور هنا نادو
1: اي لي امبورطانس انا كينيزي ثيرابي دا اني نابس كان سولوم دواء كوبال يمشو سبور دا لي كومبيتير دا اني نغاني بريباري لوم ni jabutu misklanam le iridanam udmayanam solum shokol katir ni renforcer cadre nas dola yamshul limin yajuruda mayalgo blessure donc anna gani prepareum gubal le compétition et min le uman kamulukulu khalas min barudda bata neji ni solum dawaidin kali inum ajil cadre ambukrari gum bala le michel bojadol be côté nous nous anina gani solum ke
0: D'accord. يوم ويدين دا ناس غا يقولوا مش العلاج الطبيعي دا قالوا دا مش الخدمة أنا أوين وما خدمة أنا رجال انتي سبيسياليست أنا دومين دا تقدر تورينا رأيك شنو في كلام دا
1: ناس كاتيرين غا يشوفوا أساك في ريزو سوسيو دا كاتير دا يشتشيفا أوين دول كاي ماسيل نادم ما تشيفا راجل دا بس ناس في راسم دا كتوغ الشوكولا نا اوين دول مانا رجال لكن امان دا بفرنسا يقولوا ماسر مش نادم تجي تنوم يسيلك ماسا يتقوم تامشو لكن انينا دا اسبيسياليتي باراميديكال انينا كاي نخدم بنيرولوك des orthopédistes, des cardiologues, des diabétologues, des pédiatres, gynécologues, kulura anagana kadma don aginana spécialité à part. Lakin asakemin question da kinésithérapie da talga awin فوجا تابعه راجل فوجا مش جيني كله ولا تشي برا
0: راجل
1: رجال كل قايدين ما را كله فيه لا مش السوا سوا عجينا ده بس
0: انت يوم الله مشيت في دومين هنا كينيزيتي رابيدا اهلك كي مش الحج شنو ولا هما ما زيلو ولا كي مشيت في دومين الله
1: اولا من سخير ده كبير من ست انا تشات
0: كبير في الجنوب
1: اي هلا دونك اندي كاكا نيدا gai seile nasla traditional magai masile nasa oe hima gai shifa do ana min sakal ga na duni ga solution kol ke galda seile ke bidin na sabafi din sabbe alme ke kakani da umat o shokola u khalale ana zata ke manarfa kada u khalale alas min umada ana gana shubakan bal wala gani ruk wala accident wala shokol wa ke fi karcha gina da aneji ni shifa wo kai nadila mishil ulad rujila noga yala bal mar ko la shun sa fo para ana nijel nyadila wa khalas nazda saibi do la kai uri gala kin mi dana ka kadul mana yala la gai urni kalam
0: ma adil
1: wa ana khaleta wo min wara iya ni dana doni khalas wo ren gala ka kana da kalak da ile tise ma tise da mai kun khalas min dara na gani si o min wara likta ba kanina man wara ni ga amshi agir ana na sardu la khalas amshi agir
0: aha ateri la specialiste ana da marag mi lu babet ku za ta ke mashe saweta marwai
1: on na school ke fi famida halulum wo saibi do la awal lo ko sa o man gaidin na min ga negri da o man gairas la le message encouragement
0: ده هما الاول اوروغل بقى شغل ده ما عديل ده
1: شغل ناية لا ده ساكامل خلاص دونك هما ناقا يورني ليه هما ده كل أبا نام ده كله asa uman shaibu kalas gan dewlum gaiji lefi klinik gan sulum dawash don asa nas fi karcia nendu la kulu kida halulum
0: halulum nasa alawal hagaro metieda uman bas asa bigilum halu
1: aye takas
0: merci monsieur Jean Didier eske indak ya imkaniyat mishil gudra ke le takdar ta khadima khadim takda adil
1: materiel la min gailnom shuna grida ash especialite da idura shokol waidin na mishil rassemblement da inu réunion barabara anaganum shufi dar katir wo minnam sha kursal indida gani biya pareda wai chinen asla indi me fadali ole asana gaida len dura kada nas al indu moy idura edeleda e contacter le yo yagdar edele kada fadali girin dura ni fuka kabinyane personnel al asara anagaina kadum wo mishi le partenariat be clinique sawana mursal me lakin anina lisa ma fakita don da kuda probleme ani al asara da le mishkila le kada alka bit adil ni fuka o matera waidin na kali njubu o khalas ni selum da wal nas chajendulla
0: nitmanna talqa al imkaniyat al kafiya wa taftah al iyada hqitak al khassa ashan taalij al mardanin al chadien monsieur Jean Didier chaque travail kanadum gay sayda inda difficulté fi travail anak inchida شنو difficulté al ligita foga
1: le difficulté al fi travail le asra be mardanin waidin na خلاص فتره سم قبل جوبو اول اوروتو ناسل مشي عند AVC AVC دا مارتينيل فيراس دا الي قدر يجوبلهم في اوبيتال دكتور يشوفو وباكان وايدين دا ينادوني اني النجي نانتولم ناس لا قدرة قدر يقوم يروق دا ناس وايدين يقول ايدينا ناس يقربو مارتينيل دا ياغو تيبيت لا دي ايدينا يبقى ريجيك wala nad mama yakdari kutarje na utirge bu djubulna da anina gay buje nakati o da problem ani alwa le kadarle na salgay se sport michil gayala bu bal wala shunu urje na kasar wala maragda acha umanda jildum no bas avenir anam
0: sai
1: kali ye jilena fi hopital ni shufu chocolat maragda ni selum dawa kara rijilda yakot fi bakana michil awal me wadina igum yomshu ise anadar lakin mani gula nadar na mayafa memin seuda chef kul nduru kada ise jo ishufu kadar unmainda bakan algaida adil acha umanda sportif dul
0: sai
1: donc da difficulté anina indina katir ele mara wadin yalum da kul mayak duru yagut ola yrugda kali jubulena bakan wadin ga jubulena solom kadar girib ke ulada gumi rugda batan tishiba yara gul u it wala abaragal bakan da beid gal shinu shinu da kulu bakan algai antuna michel problème chaque fikid mi agina
0: c'est vrai da négligence o ishufu nadum alla mardan da badri ke maga et au hôpital et arrive à la dernière minute jusqu'à quand on voit des spécialistes ça qui est à moi merci monsieur Jean Didier est-ce qu'il y a un message adressé
1: à la population à Adjet Katir mais message n'est pas à l'assad à un gouvernement choukran le gouvernement choukran le maréchal Mamad Idiss Déby Itno les chocolats savalés Le graisse ana ouras ana machit bara, c'est ta spécialité da kamalta dit. Merci le ministère de la culture et jeunesse et sport. Le ouman chocolat sawalida à la base y kafulum. Chocolat couleur man sawada. Et le fédération ana tchadien d'athlétisme. Da koulou ouman indum confiance mini. Dabas ouman idé le jusqu'à na dit fi bakanal asa alium ana gaïda. Le aquidol. Saibi de loko shukran anum katir nsalmule nasana unama bara nasgaya asmuinda ile le grâce anam mikro anam la journaliste dol shukran anako a technicien dol au responsable ko le kefi unama da shukran anam
0: mustami'in wa mustami'at al kiram ana radio chat beda al barnamij al kan istadafna fawqa al akhisai ana al ilaj al tabi'i al sayyid jean dedie khalas kammal كان معاكم في هندسة هنا الصوت جابرييل وفي الإخراج عبد الله يطوش البرنامج من إعداد وتقديم عز علي اللومة نتمنى لكم متابعة سعيدة مع باقي برامج هنا الراديو تشات

صباح الخير عاصمة جمهورية تشاد وعن جميع ناس صباح الخير الأحبة المسلمين معانا من كل مكان. أسعد الله صباحكم بكل خير. هنا إذاعتكم الإذاعة الوطنية تشادية 94.5 هنا مالي كل المسلمين كل الأحبة الحالية معانا في داخل البيوت في الشوارع في التكاسل في الكرط معانا من كل مكان بالضبط معانا من بريميديزم ترزم كاتريم سينكم سيزم ستيم ويتم نفندزون عاصمة.

حتى الكام معانا من مختلف على الله المجاورة صم جمهورية جد، كذلك نقول لكم الصباح اللقير. صباح سعيد لكل المسلمين اللي حاليا قاعدين بيتابعونا في الهلال في فرقنا في مختلف الولايات التشادية وبالذات معانا برا من تشاد، كذلك نقول لكم صباح اللقير. صباح سعيد لكل المسلمين اللي حاليا قاعدين بيتابعونا عبر الإذاعة الوطنية على الجدية راديو جات، لتاني مرة نقول لكم مرحب بكم بالذات لمسلمين اللي حاليا اختاروا موجة 94.5. 7:02 دقيقة في داخل عشيو، نقود معكم خلال الساعة و15 دقيقة لقيد الساعة 8:15 دقيقة. شكرا بعد أن نقل المكان للزملاء بكلام الصارع، والوقت ده أنا القسم العربي الدارجي من الإذاعة الوطنية على الجدية الراديو جاد. 75 دقيقة نقود السوا في قلال ده، نسموكم البلاغات الصباحية، عدي عيات نشرت الأخبار الصباحية من عسر التارير، وبعدها لو كان بلاغات مفضلة مستعدين عشان نقروه لكم، وبعد البلاغات لو كان في أغاني أو مواضيع أو ممكن نقول ملاحظات مستعدين وجاهزين عشان نقدمه لكم عبر إذاعتكم الإذاعة الوطنية الجديدة الراديو جاد. وده برفقة الزملة الطاولة المراقبة أو زميل في مراقبة البرامج دبلوم تولوم أغايوز، قدم الميل بطوع أمام الكونسل المهندس محمود قصرة. أما قبل جاكم وفاة والباريس تنا جائف لقراء وخلاص، بقول لنا أقود عافي وأني نقولنا لي أمشي عافي. أما محدثكم معاكم أول مايك خلال 75 دقيقة جلال حسين يحيى دكتور بيرسون معاكم. نرجع نلقى المحدث محمود قصرة، ممكن تختار لنا أول فصل كان اخترنا اليوم للمستمعين والمسلمين، أكيد معنا أنا معكم عبر إذاعتكم الإذاعة الوطنية على التشادية.

0: 7:07 في داخل استديو تروى حنا راديو تشات إليكم البلقات الصباحية إننا لها العدارة العامة المتابعة للوزارة انت الاستصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد محمد فضل جنبو والسيد حارون واري مي دول يعني عندهم نجا في كارتي ام سينين سيكسيون 1 ايلو 117 لو 9 وهم كمان يعني يمشوا باوراقهم كونوا الاوراق النجا عندهم دول عندها مشاكل ويعتبروا البلاغ ده لهم ككونفيكاسيون. الإدارة العامة المتابعة للوزارة انت إصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من النادم الممتلك نجا في كاركي مالوما سيكشون دي إلو فيندي إلو نيفدا يمشوا بأوراقهم الرسمية في الإدارة العامة بكون النجا دي عندها مشكلة ويعتبروا البلاغ ده لهم ككونفيكاسيون. الإدارة العامة المتابعة للوزارة انت إصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد أحمد النور ولده عند نجا في كركي أنقبو سيكشون سن إلو كات لو ست يمشي بأوراق الرسمية في الإدارة العامة بكونه النجا انت دي عند مشكلة ويعتبر البلاغ ده ليا ككونفيكاسيون. الإدارة العامة المتابعة للوزارة إصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيدة مدام محمد مطر مناني عندها نجا في كاركي ديجيل كودو سيكشون 3 إلو 90 لو 9 تمشي بأوراقها في الإدارة العامة بكون النجا انت دي عندها مشكلة وتعتبر البلاغ ده لها ككونفيكاسيون. الأمين العام حن السنة بقبر وبطلب من جميع السناتير بكونوا الجلسة الثانية انت السنة بتبدأ رسميا على حسب المادة 126 عن الدستور والموافق ما 6 من اللواحي الداخلية عن السنة بكون الافتتاح عن الجلسة دي تكون رسميا اليوم يوم 10 يوم الخميس شهر سبتمبر 2026 بالساعة 10 صباحا حنا اليوم والحضور حنا أي واحد مهم بالعين مضى في البلاغ الأمين العام عبد الله شدي جرقودي. نتابع لكم بالبلاغات عندنا لها السكان حنا ديبارتمان حنا السونغا بروفينس حنا وداي بقولوا هم لهم الفرحة بالشيء الكان قام فوق كبير الحكومة رئيس الجمهورية المارشال ديكات في وقت كان قام في الدان ولا دفن حنا شيف المرحوم هارون إساق هارون الشيف دي كانتون حنا قريني في داخل ديبارتمان حنا السونغا سوبريفكتير غيرال حنا أدري بالفكرة السمحة واليد الممدودة الكان ساعدهم كبير الدولة بطائرتين الكان قدروا نقلوا فوق جسه انت المرحوم الفقيد الشيف دي كانتون حنام والسكان المرافقين للجسه بدأ باسمهم باسم حنا كل السكان حنا ديبارتمان حنا السونغا وجميع الأهل كمان بيقولوا الرئيس اللهم يقدر في أمله ويطول عمره ويدي العافية والسلامة ويقدم بلدنا قدام. بلاقة حنا وفاة بلام عمر والبنية محمد أبو كاكا الليمان محمد إما مؤمنة الحاج مؤمنة لوان الشيني إما شين عمر شين حسن عيسى أدم ولا جونا محمد عمر إما قربا شيف فن الشيخ هارون جبرين الشيخ محمد دشوش كفتر تيجو والبشير يحيى الشيخ أدم قرصة الشيخ لوريا بلام عادم عيسى الشيخ بارلي لويا أفوان لويس أسمان محمد فروة بلام عادم محمد بلام محمد قرصة بلام جبرين محمد بلام عادم الضيف بلام عادم حسنة يوسف بلالة ديليجي سيد جدة بلام حامد ولا حسنة بلام القر بلام عادم بكر بلام جبرين ساري وهيدا بلام حارون حجر الشيخ جبرين عبد الله وبلاما إما كاكا بلاما لوانا بلاما جيت أحمد بلاما وفن بلاما جيجي الحاج جيت إبراهيم مالو محمد مومين عدم داود الحاج تشيغو لوانا حارون بالي لوانا إبراهيم جيت لوانا كشل دنا لوان سقير محدي لوان كشل البخاري في عباسي لهم الإذن بلقوا لجميع الأحل والأخوان الداخل وبرا بوفاحنا أمم أختم أمم أختم جدتي أمر المعروفة بجدتي أما لوان الكانتو في يوم الثلاثة وصدقتك يوم القميص في باسي هنا الحاج أمر بكر كانتو الفاز البلغ ده بدل النشرة نقول لكم
1: أبهات وتلاميذ وأساتذة الدخول الدراسي قاعد بيجهز بكايه لامي فورتي الامبريميري وبين جرافيك قاعد تصنع الكايه بنوعية سمها وقوية طبقا للتلاميذ 100% كايه لامي فورتين تكتب بسهولة اختار كايه لامي فورتين الوطني ساند الاقتصاد التشادي وإنتاج القن الدلو التشاديل للتشاديين كايه لامي فورتين قايد خلاص في الأسواق في الدكاكين وحتى بكان الببوء الكتب إن داير بالكمية أو بالفرادي نادي طوالي في الإدارة عن التجارة عن الامبريميري وبين جرافيك في 66-45-28-40 أو 99-60-64-60 كايه لامي فورتين دا الكايه عن الأوائل

0: 7 و15 دقيقة في داخل السيو تروح على الرويكات. إليكم النشرة الصباحية مع زميلي فن بكر مطر حسن بن علي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام السلام عليكم ورحمة الله. إليكم نشرة الأخبار الصباحية. إن اليوم الخميس يوم 10 شهر 9 سنة 2026. النشرة نبدأها لكم بالعناوين. الأمين هنا الدولة الأمينة هنت الدولة في التربية الوطنية دكتور جولي كوجي كان استلمت أمس في المركز الوطني هنا المناهج مفاتيح هنا السيارات وكان أنطتهم طوالي للمسؤولين في تنفيذ هنا المشروع هنا تحسين النتائج في التعليم هنا الأساس. الوزارة هنت النقل والطيران المدني نظمت أمس في مباني هنا الأونما يوم هنا أخبار وتوعية للمسؤولين البخدمو في مجال هنا النقل. وتسمو أخبار آخر. أمين هنت الدولة في التربية الوطنية دكتور جولي كويجي كان استلمت أمس في المركز الوطني هنا المناهج السينسي استلمت مفاتيح هنا 24 وتاير كان تطم طوالي للمسؤولين هنا التنفيذ هنا المشروع هنا تحسين النتائج في التعليم الابتدائي. المناسبة بقت بحضور هنا الوزير المندوب هنا الوزير هنا الدولة وزير هنا المالية السيد صالح برما. تفاصيل الخبر نسمه مع عبد الرحمن ميكايل مؤمن.
2: من خلال السنان النوعية هنا التعليم الأساسي في تشاد الحكومة التشادية قاعدة تواصل مع شركائها هنا التربية عشان يرفعوا وبطوروا مستوى هنا التعليم في تشاد. وعشان ده الوزارة هند التربية الوطنية والثنائية اللغوية استلمت 24 وتيرة نوع تويوتا قدمها لهم البنك الدولي لعشان يقدموا فوقها في المشروع بحسن التعليم الأساسي. ده الكلام الأكد المنسق عن المشروع سمن هارون جيد. وأزاد في كلامها بكونه تحسين المهارات المهمة من ضمنها كمان القراية والكتابة والحسابات ده بيساعد في التعليم عن الأطفال. وشكر في نفس الوقت للمنسق عن المشروع شروح عن البنك الدولي بالدعم والقدم إليهم والبخدم في مصلحة عن التعليم. بعد كمان شال الكلام الممثل عن البنك الدولي مكتب تشاد استولانس أكاي قال بكونه البنك الدولي من الأهداف المهمة اللي بيقوم فوقها كمان هو طوران تعليم الأطفال وده اللي يحققه كل النشاطات التخص التعليم. وأكد بكونه البنك الدولي بواصل لدعمه لتشاد وده لعشان التعليم ده بكون أساس عن التقدم. نذكر بكونه المناسبة هين تسليم الوتائر دي كمان هيدرو فوقها الوزير المندوب في وزارة المالية المكلف بالاقتصاد والتعاون الدولي صالح برما بيجمع كمان عدد من الأمناء العامون والمسائل الإداريين ورؤساء الجامعات والمعاهد. والمناسبة كملت بتسليم المفاتيح عن السيارات أنطوها لأمينة الدولة في وزارة التربية الوطنية والثنائية اللغوية جولي كوجي وده من قبل ممثل البنك الدولي مكتب تشاد.
1: عبد الرحمن ميكائيل مؤمن. كملت يوم الثلاثاء الأعمال هنا الورشة هنت المساعدة في تكوين هنا الكادر هنا المصاريف المتوسطة 2027-2029 هنا الميزانية هنت 2027 التابعة للوزارة هنت التربية الوطنية. الأمين الوطني في التربية الوطنية فيبران نيكولا ويختم الأعمال وكان طالب بتنفيذ كل المعلومات اللي كان لقوها المشاركين في الورشة دي. تابع لكم بنشرة الأخبار بعد الفاصل. الوزارة هنت النقل والطيران المدني نظمت أمس الصباح في مباني هنا أونما يوم هنا أخبار وتوعية للناس اللي بخدموا في مجال هنا النقل. الأمين العام هنا الوزارة دولني لوران هو كان رأس المناسبة. تفاصيل الخبر نسمه مع محمد عمر إدريس.
3: اعتماد عملية النقل هو ترخيص إداري مسبق قايمة بها اللجنة المكلفة بالنقل للأشخاص وتخول لممارسة مهنة النقل أو النشاطات المرتبطة بالعملية دي. كذلك النقل هو وثيقة إلزامية لكل ناجم متعامل برغب في ممارسة النشاطات الاقتصادية في الجانب ده. في ده بقى اليوم المخصص اللي بيعتمد فوق عملية النقل الجماعي الخاص في دول المجموعة الاقتصادية لدول إفريقيا المركزية سيماك. كان المدير العام هنا وزارة النقل ديهوني لوران أكد بكون اليوم المخصص ده بدخل في إطار حنا منظمتهم الجماعية الهدف تسهل المشي والتكامل الاقتصادي. وضح بكون في إجراءات هنت السياسة هنت النقل البري والبحري موجودة في فضاء هنت الدول هن السيماك ولا كان الدول الإقليمية وتساهم في قوين وتسهل هرية هنت النقل البضائع وتخفض التكاليف اللوجستية وتحسن البنية التحتية وتوفر إطار قانوني مشجع للاستثمار. الأمين العام هنا وزارة النقل وضح بكون الإجراءات دي تعكس الإرادة المشتركة انت الرؤساء هنا الدول الأعضاء في إطار قوين التكامل الاقتصادي وهرية نقل السلع والأشخاص. نذكر بكون اليوم المخصص بناقش فوق مسألة ترخيص بنطي حرية كل نادي نقالي إمكانية انت الخدمة وده بهرية في كل الدول الأعضاء في دول السيماك.
1: محمد عمر إدريس المركز ديوسيزان هنا البحث للعمل في محاربة هنا الشراب كان نظم أمس الصباح في مغرة واحد مؤتمر صحفي وده كمان بيجت فوقها البداية هنا الأسبوع البلماريسي وكان لموه بالاحتفال هنا اليوم العالمي هنا محاربة هنا الشراب بالأخص للأوين القلبانات. المؤتمر الصحفي ده كان قام بيه المدير النائب هنا المركز ديوسيزان جيم تولنا ينجار اتين بحضور هنا كثير من المعزومين. آخر خبر بيسهنت المجلس الوطني هنا الشؤون الإسلامية هنا تشاد في رأس المستشار في رأس الجمهورية المكلف بالشؤون الإسلامية جبرين سيد أما البيسدي كان مشهد في مدينة أمجرس هناك في عاصمة هنا ولاية إندي صباح والوفيد كان سوى ملمة هنا خدمة مع المسؤولين الإداريين رجال الدين الشيوخ التقليديين ومسؤولين هنا المكاتب هنا الدولة. أجل مستمعين في الاستوديو عندنا الساعة 7 وتقريبا 23 دقائق عفوا بعدها كملت نشرة الأخبار الصباحية. قبل ما نختمها نذكركم بكونا الأمينة هنت الدولة في التربية الوطنية دكتور غولي كوجي كان استلمت مساء الصباح في المركز الوطني هنا المناهج سي ان سي 24 وتاير كان أنطوهم طوالي للمسؤولين في التنفيذ هنا المشروع هنا تحسين النتائج هنا التعليم الأساس. الوزارة هنت النقل والطيران المدني نظمت أمس الله صباح في مباني هنا أوناما يوم هنا أخبار وتوعية للناس اللي بخدموا في مجال هنا النقل المناسبة رأس الأمين العام هنا الوزارة دهولني لورا. وسموت أخبار آخر دي النشرة الكتب لكم محمد أحمد عبد الكريم محمد عمر إدريس عبد الرحمن ميكائيل مؤمن وغومبويا بكر نشر قدمها لكم مطرح حسن بن علي بالمساعدة الفنية أنا محمود قصر حماد. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.

27 دقيقة في داخل الاستوديو تروح على راديو تشات. أهلا بكم لتاني مرة بعد ما سمينا النشرة الصباحية مع زميل مطرسن بن علي. زي ما وعدناكم قلنا نرجع ونقري بعض من البلقات ونكرر لمرة تانية. العامين العام حنا السنة بقبر لجميع السناتير على حسب المادة 126 حنا الدستور وستة من اللواحي الداخلية حنا السنة بكونه الجلسة الافتتاحية الثانية أو الثانية عند السنة حنا سنة 2026 بتبدأ رسميا اليوم يوم 10 شهر تيزة 2026 بساعة 10 صباحا في قصر عن الفنون والثقافة هو بس المقر العام عن السنة. العامين العام بحسب بفكرة وبحضور عن أي واحد من السناتير. السكان حنا الديبارتمان حنا السونغا بروفينس حنا وداي باسمهم باسم حنا المرحوم هارون إساق الشيف دي كانتون حنا غرني ديبارتمان حنا السونغا سوبرفيكتير ريرال حنا أدري لهم الشرف والاحترام بيقدموا شكرهم الحار لمارشال حناكات رئيس الجمهورية الشيف ديتا بالمساعدة الكان قام بها أداهم 2 من الطائرات لنقل عن الجساة عن المرحوم الشيف دي كانتون عن قرني ومرافقين عن الجساة والأسرة والسكان عن ديبارتمان عن السونغا بدا بقول بشكره والله يطول عمره ويخلي لنا دايما في السلطة ويجيب لنا العافية والتقدم لبلدنا. مضى في البلاغ الممثل عن الأسرة السيد عبد الله أفندي عبد الرسول بلاق حنا وفق بيركو قرن لكم قلنا نجو نكرره بلا مع عمر ولا بنية محمد عبقاك ليمان محمد إما مومن الحاج مومن لوان عشين عمر عشين حسن عيسى آدم ولا قونا محمد عمر إما قربة الشيخ حارون جبرين الشيخ محمد دشوش كفتر تيغو البشير يحيى الشيخ آدم قرصة الشيخ لونا وبلاما عادم عيسى الشيخ باري لويس عثمان محمد فروة بلاما عادم محمد بلاما محمد قرصة بلاما جبرين محمد بلاما عادم الضيف بلاما عادم حسنة يوسف أمبلس دريكي سيد جدة بلاما حامد ولا حسنة بلاما القر بلاما عادم عبكر بلاما جبرين سارويدي بلاما حارون الحاجر الشيخ جبرين عبد الله بلاما إما خالة بلاما لوال بلاما جيمي عمدي بلاما كيجيجي الحاج جد إبراهيم مالو محمد مومن عدم داود الحاج تشيكو لوان حارون بالي لوان إبراهيم جد لوان كشل دنا لوان سقير مهدي لوان كشل عبد عفوا لوان كشل بخاري لوان كشل بخاري في باسا لهم الحزم بيبلقوا لجميع الأهل والأخوان وناس الإلفي الداخل والبرة بوفاء أنا أمهم وأخوتهم جدتي عمر المعروفة بجدتي أما لوان الكان توفي يوم الثلاثاء والصدقة بتقى اليوم يوم الخميس في باسي هل أنت الحاج عمر أبكر كانتون الفاس 37 دقيقة في داخل السيو تروح على الرجات نرجع ونسمع الأغاني مع المهندس محمود قصرة

حاتم الدار يا جو المدرسة يا سيد الحسن أخلف لي بلا الوافر ضراو المنصور رسول مامون الوضاء.

يا سلام، بعد ما استمتعنا واسمين الفنان الراحل الحاج عمو بيكوس بعنوان الوافية القارية جوا المدرسة الخاتمة، دايما مع المستمعين يتكلم عن بتجدي القارية، فنتمنى كل البنات يعني يحاولوا يقولوا ويكونوا متعلمات. مهم جدا جدا، أحلى بكم من جديد. محمود قصري قدام الألف البيطان بعد الفنان الحاج عمو بيكوس، ممكن يسمينا أحمد المصطفى. الفاصل ده نقول فوق صباح سعيد لمستمعين الحاليين قاعدين بيتابعونا في داخل العاصمة وضواحيها، بالذات معنا من داخل فرشة طيره، نقول صباح سعيد هناك لعسرة جبريم بنية من دنبي، وبالأخص هناك لمحمد شريف قدرة. صباح الخير الزميل بمرازي يحيى بوكوتو، صباح سعيد انت وأسرتك.

بعد الفنان أحمد المصطفى طوال اسم الفنانة عادم قاسي. يا سلام أها بقول زمان كله بتدقل مالك الجمال شات نحن نقول فوق الصبا السيد لكل المرعى الشديرة بالأقص للمحات الحالين قاعدين بيتابعونا سكان أنا تكرة صباكم خير مستمعينا حنا داخل أبشي وضواحيها من داخل سار دبا كمرة صباح الخير

يا سلام، زمان زمان زمان جدود تكلم لنا ده الحقيقة، وقت الكرم والعز والشرف بين كل واحد بكرم الضيف، ما بعرفه دكي ودكي حقيقة والله كلام عقلي. زمان جدود اللي وين والمشات كمانش زي ما بوري نسمة دايما عدم قاسي. أها.

بات الفنان آدم غاسي طوالما أحمد الريا. أحمد الريا مع المسلمين في إذاعتكم الإذاعة الوطنية الكادية. نقول فوق الصباح الخير لكل المستمعين والمستمعين الحاليين قاعدين بيتابعونا، بالأخص الحاليين قاعدين في المطاعم. نتمنى لكم طعام لذيذ والمرقب بفتشوا، اللهم يرزقكم واللقى اللهم يزيدهم. والحاليين كمان قاعدين بيتابعونا نقول لكم متابعة سيدة. يلا

بقول في عمل يا عمل كلمات لها معاني. أحمد الريا بقول حليل الفاتو والفات ما بيج، ما في أحلى من الفات، هلا تعود هكذا دي الدنيا كده يعني، لكن ما عجب. أها بعد أحمد الريا طوالي بقول أنا مع عيسى موسى، أنا بلدنا أنا درنا بس حلو لنا الشيتي الليلة الليلة محمود قصر قدام الألف البيتون. أول ما يك معكم جلال حسين يحيى، نسمع الشتيلة. الشتيلة كيف يا أخي؟ يلا

إذاعتكم راديو تشات لكل المستمعين. بعد ما سمينا عيسى موسى دبتني انت موت قصرة على كل حال مع المستمعين ما عجب بتن طير قمض ولا كيف اكيد زينب وخديجة كلام تقيل صوت حنين نسمع الكلام بعد نرجع نتكلم اكتر وبقولوا هلا ترى كلام في خشم سيدة لكن علينا معاكم ده مواجبنا عشان نقضوا الزمن معاكم شيء بس

يا سلام، سمينة من الفنانة زينب وخديجة بقولها قالت مرحب يا غالي، عشرتنا أثارت ما لن تسيبا. يا فاكر يا قلبي قال شنو أصل الحب هو سلام. بعدها طواله مصطفى مضوي مع المستمعين. نقول فوق الصبا سعيد، هالصعيد لكل المارقين بيفتشوا والفتو تكاكين والله ما يفتلهم. ما لا نقول عيايا الناس الفاصل اللي بودين بيت، أنينا كمان معاكم نصفة مصطفى مضوي مع المستمعين. بقول أنا المحجور للدنيا زي اسفوت فقد مونيا. يا الزول الفقد ده مشكلة، بالأقص فقد اللي بيحبه الرفيقة دي الدنيا.

تبكي الله معك معلش لعنا الشوق ده ما برحمة أكيد بقول كعان نطير فقنونا أي معلش وده بالأخذ للمعوقين فاقدين لكن الله معكم باب الله واسع

يا سلام شيف الصبر يا أخي، كارب قلبه لكن قلبه حارك. الدنيا كده تنظلم لكن تصبر، عارف ايدي ليك سلا اسامح في ظلم عمري. العجيب في الكلام قال لأن الريدة ما دايما يجيكو زماني فاركم. نرجع نوقف الفنان مضوي ونسمع أظن فاصل أخير خبر تتا يلا نقول صباح الخير لكل المستمعين المحبين، كل الفنانين الشادين بدون فارس. صباح الخير للشباب عن الأوركستر الزمانين، الجيتاريست ماتر غازونغا

وهي ده اللي الحضر يعرفها اللي يبدع. ما متقصر انت خطير والله. اها اها وهي يلا كليسكو قوم من الابو. كان قالوا راسي تاكل راسك بطني. اها يلا شوف صباح الخير لمستمعينا حالياً قاعدين يتابعونا من مختلف أنجمينا بالذات من شارع 30 شهر بنزيما قال لنا متر كازونغا

قال كلاسكو كلاسكو عينتي زارة عينتي فلمتة عينتي عينتي كلاسكو. محمود قصر يا أخي دارت سينك يا والدي. السلام تدفق الفطور أخي. ما عجب ما يجذبوا سماع المستمعين. آوي ما يجذبوا قول لنا شنو. أكيد مستمعين أنا مصاقد معنا. آوي مقتول حوا مستمعين حنا بكرة من داخل جلندن كوندول. صباح الخير الريدة الجافية حقيقة بالصراحة. ما عارفين الواعي يحب لي شنو ذاته يعني. لكن الحب لابد منه يعني. ده الحياة وسنة الحياة.

بقول حزي سنين معلش ده قسم منطق يا حبيبنا كده يا اخي تحب واخر يقولك ادو اها قال ما لي نصيب اواي انت ده نصيبك قاسي ما شوين ده جاب زال خلص ما عجب صباح الخير لكل المستمعين عصاب الدكاكين والتقسيم انا عصاب الكلاندو صباح الخير انتو معنا

إن كان في الحب عندك نصيب يوم من الأيام تتلاقوا، لكن الدنيا كمان فرقتكم في وقت ما مناسب. ليه كده؟ الظلم ده أنا من ما من الناس اللي بظلمه، ونتمنى أيوه ما يظلم واحد. يا سلام محمود قصر ما ظلمكم، لكن الوقت المحدد لنا يا ماشي بكمل. زي ما كلمونا الكبارات الظلم ما عديل. كل بداية لحن حياة المبدم يكمل لكل شيء له عجل. أخوانا باللغة الفرنسية بقولوا لير سلير أبري لير سنبلير. مما عرفتوا دي العشارة بتوصف، وكن المحدد لنا معكم تتكمل وماشي بنتهي. شكرا كثير حينك للمهندس اللي كان خدمنا وربطنا وهو معكم محمود قصرة، برفقة الاستشارة روكاجي فريدي، وفي مشاهدة الهندسة. أما مني في التقديم معاكم خلال 75 دقيقة عبر الإذاعة الوطنية الشادية في داخل استوديو 3 جلال حسين يحيى دكتور بيرسون. باللحظة نقل زميلي هو كمان يجي يشيل المايك، دوبلوم تولوم جايوس جاهز عشان يشيل القيادة. قال لي أنا كان عمر عفين وعدكم في برنامج تاني، وبالأخص أني ماشي من إزادكم الإزادة الوطنية الجديدة. ما بس نقول لكم قيل عافية، لكن متابع سيدة ما باقي برامجنا الراديو تشات.

حوار الساعة. حوار الساعة برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية الجادية.

مستمعينا الاعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحب بكم في متابعة برنامج حوار الساعة اللي تسمعوه عبر الاعزاء الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشاد. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا في محور الأمية في تشاد، الواقع والتحديات والآفاق. محور الأمية في تشاد، الواقع والتحديات والآفاق، يعني المحور الأمية الألفابتيزاسيون في تشاد حاليا قاعد كيف ماشي كيف وشنو الصعوبات القاعد بواجهها لمحور الأمية ومستقبل هنا محور الأمية في تشاد كيف. وده بمناسبة هنا اليوم العالمي لمحور الأمية اللي احتفلوا يوم 8 شهر 9 الفقنة، يوم 8 سبتمبر احتفلوا باليوم العالمي لمحور الأمية، عشان ده اليوم نظمنا الحلقة دي تتعلق بمحور الأمية في تشاد.

0: معنا في داخل الاستديو عدد من المسؤولين المكلفين، مسؤولين مكلفين بمحو الأمية. معنا المدير، مدير إدارة محو الأمية والتعليم باللغات الوطنية، السيد عيسى غولو دامغوتو، معنا في داخل الاستديو. السلام عليكم السيد عيسى. وأيضا معنا في داخل الاستديو أيضا السيد بارليا تينسو، مدير قطاع التقييم بإدارة محو الأمية. السلام عليكم السيد. أيضا معنا في داخل الاستديو السيدة لطيفة عمر عيسى، مسؤولة مركز آل ياسر لمحو الأمية بحي مرجان دفك بالعاصمة إنجمين. السلام عليكم السيدة لطيفة.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: وأيضا في ضيوف آخرين أيضا ينضموا إلينا فيما بعد في داخل الاستديو، ونذكركم بكون البرنامج ده مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأنما، وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشات. معنا في داخل الاستديو وبشاركوا في البرنامج ده في الإخراج مهدي محمد عبد الله، وأيضا عبر منصة الفيسبوك واليوتيوب الفني عبد الرحيم محمد بهر، أيضا يشاركوا معنا في هذه في النقل المباشر لهذا البرنامج. أولا نبدأ بسيد المدير عيسى غولو دامغوتو. سيد عيسى، اولا حدثنا عن ادارتكم على محو الاميه، ديركسيون حقكم ده اسسوه متى وخدمه حق شنو بالضبط؟
2: شكرا.
0: نعم
2: السيد.
0: نعم تفضل.
2: ديركسيون على ديركسيون الالفابيتيزاسيون بروموسيون دو لانغ ناسيونال على المحو الاميه.
0: نعم.
2: هي رولاغا يعني توت البوليتيك انا الغوفرنمان ام ماتير دالفابيتيزاسيون، يعني سياسه انا الحكومه ونوتوا في ال في الالفابيتيزاسيون دي رول انا الاداره ذاتها.
0: نعم.
2: بعد ده عندنا اربع ديفيزيون وثمانيه سيرفيس في في في الاداره ذاتها. ده يعني الإدارة ذاتك على سجادي.
0: نعم. وحاليا أنينا زي ما قلنا في البداية البرنامج ده نظمناه بمناسبة عن اليوم العالمي لمحو الأمية، وأيضا شات أيضا من الدول الأمية مرتفعة فوق زيادة، يعني الناس الأميين كتار جدا، عشان ده خطت إدارة خاصة كي ليه عشان تكافح ضد الأمية. أكيد يعني أنتوا احتفلتوا باليوم العالمي لمحو الأمية، سويتوا شنو بالمناسبة دي؟
2: أيوة، يوم العالمي بالمحو الأمية أي سنة لوي سبتمبر تشكاني، يعني أي سنة كل العالم أنا الدنيا كفة الناس بيسووا الديكلاراسيون، وأنينا عندنا شانسي عشان الهوت اوتوريتي هنا دول مينيستر ديتا سكرتير ديتا.
0: نعم.
2: دول هم بعرفوا امبورتانس انا الالفابيتيزاسيون، حتى اول تمش مرقنا في سنتر دول ما سكرتير ديتا رخنا، وفي في سنتر ده يعني ناس كبار كيف يمرقوا ده.
0: نعم.
2: يعني قبل تو امبورتانس قبلت مشينا في في في كلك سنتر، حتى سنتر انا اوكسفورد هسه جاي معني هنا كله.
0: نعم.
2: ده كله مشينا شفنا وكله رغنام ولقينا كله يعني في بدربه.
0: شكرا السيد المدير عيسى غولو دامغوتو، مدير إدارة محو الأمية والتعليم باللغات الوطنية. ونذكر المستمعين الأعزاء أنتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما. أيضا عبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب وأونما تشات. موضوعنا اليوم مباشرة على الهواء محو الأمية في تشات، الواقع والتحديات والآفاق. يعني المحو الأمية كثير من الناس في تشات يعني ما بقروا وما بكتبوا، عشان ده الدولة فكرت لهم وسوت مراكز، حتى الإنساني إذا كان بيجي كبير كله يكون في مراكز خاص، وفي ناس كبار قاعدين بقروا على حسب وقته اللي يسمح له يمشي يجري ويتعلم. وبيد ناس كتير يعني قدروا يتعلموا حتى بعد ما وصلوا 40 سنة، ولكن ما يعرفوا يكتبوا يقروا، لكن لما مشوا في المراكز ذا قدروا يكتبوا ويقروا، واحدين حتى قدروا لقوا الشهادات ودخلوا في الانيفرسيتي أيضا بعد ده. عشان ده حاليا أهمية هنا محو الأمية، خصصوا لي يوم خاص، يوم عالمي لمحو الأمية، احتفلوا يوم 8/9 الفقنة. عشان ده حاليا أزمنا عدد من المسؤولين المكلفين بمحو الأمية في داخل الاستديو مباشرة على الهواء. السيد إيسا غولو دامغوتو مدير إدارة محو الأمية والتعليم باللغات الوطنية، والسيد بارليا تنسو مدير قطاع التقييم بإدارة محو الأمية، والسيد شرف الدين آدم مرخوص رئيس مجلس إدارة مركز أوكسفورد نادي اليونسكو، والسيدة لطيفة عمر عيسى مسؤولة مركز آل ياسر لمحو الأمية. أنتم المستمعين القاعدين تسمعون أيضا، إذا كان عندكم أي أسئلة لضيوفنا في داخل الاستديو تنادوا في نمرة التليفون 61 53 53 20 61 53 53 20 أو 94 94 09 54 94 94 09 54 94 09 54. نتجه مباشرة للسيد بارليا تنسو، هو مسؤول عن التقييم، يعني العمل ماشي كيف وكذا، هم قاعدين بإيفاليه الجانب ده. السيد بارليا هجي لنا في أهمية هنا التقييم في برامج محو الأمية، وأكيد أنتوا عندكم مم نمبر هنا محو أنا السنتر دول القاعدين في تشات، أنا الفاضة كله عندكم نمبر حقهم كم، والناس القاعدين يعني يقروا في سنتر دول كله، هجي لنا في كوتي ده.
2: شكرا للجورنالست انتي، شكرا لأوناما عشان شنو اليوم لقينا وقت النهاج الشيء لكلام لنا الفابتيزاسيون للتشاديين. في اتو سؤال ابدا في تشات انتي دا اندنا مشي 120412 ابرنا او مين 120 ألف
0: نعم ايوه واصل
2: ولا ده في كامباي الفات ولكن في كامباي انا سندا لسما كملنا شنو استاتستيك تريتمان استاتستيك ده كان كاملنا ده يكون يمشي زياده من
0: براندر عشان الناس يسمو عديل نمبر حقه كلهم كم الناس قاعد يقروا في سنتر دول كلهم كان نمبر حقهم كم انا الرجال كم
2: الكلوم ده كلوم ده عند 120412
0: وعوين ده كم؟
2: عوين ده 88992
0: نعم. يعني الناس القاعدين بقروا هسه في محو الأمية ده 120412 ده كلهم
2: مشي ده،
0: لكن عوين ده يعني 88000
2: و 992
0: ايوه نعم.
2: كلهم ده قاعدين في يقروا في سنتر أنا ألفا ده مش 2876
0: نعم
2: 2876 ده في تشات أنتي
0: نعم.
2: دون أنقدرهم هنام ده في أنيماتر عندنا 32700 بلتو
0: الناس البقروم كم
2: الناس البقروم ده 3276
0: 3200 و 76
2: 76
0: ده كله ده الناس اللي جاي يقروم شكرا سيد بارسيا بارليا تيسو على هذه المعلومات اللي قدمتها لنا. إن شاء الله كان خلاص بعدين نقبله نسألوك في سؤال آخر قلوا أنت تجايب لنا. نرحب أيضا بالسيدة بتول عقيد مسؤولة مركز أم القرى لمحو الأمية. السلام عليكم. ونذكر المستمعين أيضا أنتوا حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشاد. موضوعنا اليوم القاعدين نتكلم فوق محو الأمية في تشاد الواقع التحديات والآفاق. يعني المحو الأمية في ناس كتير يعني الظروف ما سمحت لهم عشان يقدروا يتعلموا يوم ذهابهم مندوقات بعد ما بيجوا كبار وصلوا 20 سنة 30 سنة 40 حتى ممكن 60 سنة بعد ده فكروا عشان يمشي يتعلموا. الناس الدولة فتحت مراكز وحتى الناس المجتمع كله فتح مراكز خاص عشان يقريم عشان ده احتفلوا باليوم العالمي لمحو الأمية يوم 8 شهر 9 حاليا فوقنا. وبالمناسبة دي أزمنا عدد من المسؤولين هنا مراكز محو الأمية ومسؤولين هنا إدارات هنا محو الأمية في داخل الاستوديو عشان نتكلموا مباشرة في الموضوع ده. معنا في داخل الاستوديو السيد عيسى غولو دامغوتو مدير إدارة محو الأمية والتعليم باللغات الوطنية، السيد بارليا تينسو مدير قطاع التقييم بإدارة محو الأمية، والسيد شرف الدين آدم مرخوص رئيس مجلس إدارة مركز أكسفور نادي اليونسكو، والسيدة لطيفة عمر عيسى مسؤولة مركز آل ياسر لمحو الأمية، والسيدة بتول عقيد مسؤولة مركز أم القرى لمحو الأمية. أنتم المستمعين القاعدين تسمعون أيضا إذا كان عندكم أي أسئلة لضيوفنا في داخل الاستديو بإمكانكم تتصلوا في نمرة التلفون 61 53 53 20 سوزانتين سنكانتروا 20 أو 94 94 09 53 94 94 09 54 94 09 53. نتجه مباشرة للسيدة لطيفة عمر عيسى مسؤولة مركز آل ياسر لمحو الأمية. كلمينا المركز ده انتو أسستو متى وماشي كيف؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا أشكر طاقم الإذاعة لاستضافته لنا، و نقول المركز أسس من زمن بعيد منذ 1988 ميلادية.
0: يعني عندها حاليا 38 سنة.
1: أيوة. أسس من زمن بعيد وكان بداية فيه الناس الكبار فقط. لكن مع الزمن تطور كي لحد يصير عندنا البنات والشباب كلهم قاعدين يدرسوا في المركز.
0: نعم.
1: أيوة.
0: وحاليا حجلينا في الجانب عن الناس الكبار ده.
1: بجانب الناس الكبار معناته السبب الخلم للناس الكبار بجوا المركز لأن أولا كيف كانت الناس عندهم ما عندهم اهتمام لتعليم المرأة في البداية، وكده الناس لما أسسوا المراكز الأوين شافوا بيكون هم مقصرات من التعليم. كده لما يسمعوا بمركز فتي كل الأوين دي بمشوا عشان يعلموا أمور أول كي أمور هندينهم يعرفوا أحكام الصلاة الطهارة أحكام كيف يعيشوا مع أزواجهم في بيوتهم كل الحاجات دي لأن بدون تعليم ما بتكون. ده سبب الخلام للأوين دول كان بجوا في المركز.
0: نعم شكرا. أيضا معانا السيد شرف الدين آدم مرخوص رئيس مجلس إدارة مركز أكسفورد نادي اليونسكو معانا في داخل الاستديو، وأيضا مركزكم لحد الوزارة أيضا قمت زارتها بمناسبة عن اليوم العالمي لمحو الأمية. نسمع بمركز أكسفورد شنو الخلة يعني بمناسبة محو الأمية الوزارة تزوركم أنتوا علاقتكم شنو بمحو الأمية؟
3: أوكي المركز السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
3: جزاكم الله خير يا سان. ممكن مرة تانية.
0: نعم.
3: زرتونا. أول بأول المركز أسس من أهل المحو الأمية في 2014.
0: يعني تأسيسك
3: لمحو الأمية بس.
0: نعم.
3: في اللغة الفرنسية والعربي واللغة الوطنية ممكن مبا وتاني زبنا وأكثر ناس الكوميرسان دول بقروا أنينا مالكو يا تو كليان حقينا ده كنجو ده فرفا في تيسكيسون دزول واي كن بعرف اللغة الفرنسية ده بحجي ده ممكن سوق حقا ماشي عديل لكن أنينا ما نعرفه ولا في كتابة ولا في فاكتير ومرات الديون ذاتي إندينا ده ما نعرفه ما مكتوبه ده أشياء كتير جانا
0: الديون جماعة بقدر بكتبها وتاجر
3: عشان ده خلاص أنينا ركزنا كتير في الأسواق نمشو خلاص ممكن نوروم صباحا ممكن كنت تقدروا تجوا الساعة 6:30 وساعة 7:30 ممكن تقدروا تمشوا في سوقكم لا لا من الساعة 4:30 خلصتوا تعالوا لحد الساعة 8 وترجعوا فيه زي ده ما شاء الله وصلنا لحد ايدين سنتين ما شاء الله خلصوا وبعدها خلاص ممكن نخرجوا من المحمل أمبية ده حاجة لي نقول كيف مثل ده مثل ده كمان خلاص خشينا في المهن
4: ايوه
3: نوصفه ممكن ويدين دول ما كوميرسان بس اغاوا زي ما كوميرسان استفادوا ده انا اخوي كل جاي ساكت مين بدل جهاز حاليا ياخد مين بدل الاوتيل وشغالين اخر ده خليه يجي يعلم عشان ممكن بكره بيسافر بمشي مع الاخر وما بعرف اللغه عالميه ده بتعب زي ده خلاص اكتب جيوب ناس الاخرين ممكن زي ما البجو من الباديه خلاص بخدموا الصباح وبعد كده عندهم مسا فراق ده اللي بيجوا بدرسه ده نظام الماشي
0: نعم شكرا جزيلا مستمعينا الأعزاء انتوا حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 90.5 وأيضا بعض من المحطات الولائية التابعة للأونما وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشاد موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا في محو الأمية في تشاد الواقع والتحديات والآفاق يعني كثير من الناس ممكن بيغوا كبار واحد بيشيب نفسه خلاص أنا ذا القرايدي خلاص فتة خليه يعلي بس يغروا أنا ما نقري وكي دا وكي داك عشان في مدارس مخلبطين مع الإيال الدوغاك وفي أوقات هنا الخدمة الناس الإيال قاعدين بقروا دونك الشيء ده خلوك بعض الناس المتعلمين فكروا سوا مراكز للناس الكبار أيضا في الوقت اللي يتناسب معهم والدولة كله اهتمت وسوت إدارة خاصة لمحو الأمية عشان الناس حتى إنسان إذا كان بيجي كبير كله ما يقول أنا بيجي كبير وخلصت هسه حاليا قريدة فاتانا عنينا لكن الناس سوا لي مراكز بقروا بأشياء فيه بقروا في الليل فيه وأيضا الناس البقروا معايا في الكلاس البقروا كله ناس كبار منا كله قاعدين عشان يمشي يجري ما يحس بأي خجل ولا أي شيء عشان ده بسموه محو الأمية وده اهتموا فوقه في العالم بشكل عام لحد خصصوا لي احتفال يوم 8/9 من كل سنة قاعدين بيحتفلوا في السنة دي كله احتفلوا وحاليا بالمناسبة دي أزمنا عدد من الناس في داخل الاستوديو كل من السيد إيسا نقولو دمغوتو مدير إدارة محو الأمية والتعليم باللغات الوطنية وأيضا سيد باريليا تاين مدير قطاع التقييم بإدارة محو الأمية وسيد شرف الدين آدم مرخوص رئيس مجلس إدارة مركز أوكسفور نادي اليونسكو وأيضا لطيفة عمر عيسى مسؤولة مركز آل ياسر لمحو الأمية والسيدة بتول عقيد مسؤولة مركز أم القرى لمحو الأمية أنتم المستمعين القاعدين تسمعون أيضا إذا كان عندكم أي أسئلة تخص عن محو الأمية عن تعليم الناس لابد الناس كله يتعلموا يكتبوا يقروا عندكم موضوع زي ده المسؤولين عن المحو الأمية معانا ومسؤولين عن المراكز معانا تنادوا في نمرة التليفون 61-53-53-20 61-53-53-20 61-53-20 أو 94-94-09-53 94-94-09-53 أيضا انضم معنا سيدة بتول أجيت مسؤولة مركز أم القرى لمحو الأمية سيدة بتول السلام عليكم
5: وعليكم السلام
0: أكلمينا بالنسبة لمركز أم القرى أسسوا متى وماشي كيف حاليا
5: أولا يعني نشكر الله عز وجل أولا ثم نشكر أهل العزاء فالحمد لله وفقنا لهذا العمل ونحن ضيفين لكن بقدره على الله فأم القرى يعني أولا ما هو الأمية أو يعني شنو مؤسسة يعني شنو أتدعى خليل مربوط يعني شنو في أهل الحي فقط وأسست عام 2004 لكن هسا الحمد لله العدد ازداد مشينا أكثر من 200 يعني شنو تلميذة ف يعني نحن من أهدافنا تعليم المهارات الأساسية في القراءة والكتابة والحساب للأشخاص الذين فاتهم خطار التعليم النظامي فيعني شنو كثير من العوين هم باختيارهم اختاروا هذا شنو المكان فبعد النساء قالوا أنينا شنو حصل يعني زوجنا دقاق وخلاص البيوت منعانا من الدراسة وقفنا من الدراسة فممكن يعني شنو تفتح لنا مركز علينا مركز ما عندنا فده اضطرينا يعني طول مركزنا ده ربما أنا يعني شنو من سيدة البكالوريا فقط بدأت معهم وقت الآن والحمد لله ماشي يعني شنو ألا ما يرام
0: نعم. شكرا السيدة بتول عقيد على هذه المعلومات مسؤولة مركز أم القرى لمحو الأمية. مستمعين الأعزاء أنتم قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM من 90.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأنماء. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا في محو الأمية في تشاد الواقع والتحديات والأفاق ومعنا عدد من الضيوف السيد إيسا نقولو دامغوتو مدير إدارة محو الأمية والتعليم باللغات الوطنية السيد بارلي تانسو مدير قطاع التقييم بإدارة محو الأمية والسيد شرف الدين آدم مرخوص رئيس مجلس إدارة مركز أوكسفورد نادي اليونسكو وأيضا السيدة لطيفة عمر عيسى مسؤولة مركز آل ياسر لمحو الأمية والسيدة بتول أجيد مسؤولة مركز أم القرى لمحو الأمية. أنتم المستمعين القاعدين تسمعون أيضا إذا كان عندكم أي أسئلة لضيوفنا أي شيء بخص التعليم عن الناس الكبار تنادونا في نمرة التلفون 61-53-20 أو 94-94-09-53 طبعا السيد المدير عيسى نقولو دامغوتو مدير إدارة محو الأمية استراتيجية على الوزارة حاليا سي الأمية قاعدة في تشاد كتير شنو الاستراتيجية اللي انتو خطيتو عشان الناس اللي ما بقروا في تشاد ده كله كي يتعلموا وتقضوا على المحو الأمية ده يكون ما في في تشاد يكون ما في أمية في تشاد أي زال يكتب ويجري عندك استراتيجية مثلا
2: أيوة شكرا الحكومة أتت الاستراتيجية بنادوها الاستراتيجية الفير فير يعني الفير فير دي هي تنتيل للناس مثل أوكسفور السيدات القاعدين هي دي للبسو الفابتيزاشون بقصوا منها الحكومة بقصوا منها أنا مينستير
0: نعم
2: ندوم الفرصة يسنوه بسو أنين نسو سويفي ونسو إيفالياتيو ونفتش الفينانسما هذه الاستراتيجية عشان عندنا ناس كتير عن الفابت 78% في تشاد
0: ده نمتا
2: ده ندرني ريسانسما سنين ماشين في إرجي ترازم لسان سما لكن في ترتمال لسما كمل لكن ده أنا
0: سنت كم مثلا
2: أنا ديزم لسان سما
0: ده حلقة دربا
2: أنا تول يعني ديزم ديميل نفو
0: أيوة ديميل نفو أيوة. وحسا قلت عدد
2: توقع كم
0: 78% من سكان على تشاد يعني في تشاد كلمات 100 نازة 78 منهم ده كله ما يكتب وما يقرأ
2: أيوة
0: ده أنا ديمي النف لكن هسا طوال حاليا أنا ديمي الفنسيس كمارك كمان هو كله يورينا
2: ده كله بيورينا
0: عشان
2: ده لسا ما مارك قال فترة ما
0: نعم
2: ما نقدر أن أنتو الشيفر أنا اللي هسا
0: نعم
2: أيوة
0: شكرا طبعا أيضا السيد معانا بارليا تينسو عندك يعني حاليا بالنسبة للناس اللي يقروا في سنترانا الفابتيزاسيون اسكي اي انسيان بس قاعد يشيلوا يجيبوا يقري ولا هم عندهم فورماسيون سبيسيال؟
4: شكرا. ناس يمشوا يقروا في سنتر ده ولا ما نشيلهم كما في نشيلوا ناس اللي عندهم نيفو نيفو كنشي اقول لك اللي يبقى اللي عند بي بي سي اللي عند بي بي سي اللي يقدر يقري يكتب بكلام هنا apprenant عشان شنو فيتشر ده نسي ده الفابيتيزاسيون لانغ ناسيونال ده لانغ ناسيونال بالعربا كنا لوكال على بمابا بسارا بجامباي ده الناس اللي يعرفوا يكتب بكلام هنا apprenant دول ده ده هما ده وكالي نيفو هنا مده يبقى كنشي أكولا عندهم نيفو توازيام ولا كنشي لهم ده نسي لهم فورماسيون formation kalishuru shulu aprenanda atil
0: aywa
4: mishilda
0: wa nas al hasa ti formem da eske yani ti formem nas benovol wala la al hukuma bikafim salir agun khalas nigabulu fi mustami maana min abashi tafadhal
4: wala fi
0: al mustami min abashi wasila yo
4: naam wala nas da kat
0: نعم ايوه نعم تفضل
4: اوكي في الحكومه ده
0: نعم
4: الحكومه ولا ما يكفي فكرس للانيماتور
0: نعم
4: انيماتور ده دين ده في شارج انا اوبيراتور الاوبيراتور مش الاسوسياسيون مش الاو ان جي مش الجروبما اللي يقدم في انا الفابيتيزاسيون ده مين ديريكتور قلم انا ديريكتور حاجه دا ايتا دا ما يمشي فتيشا فينانسمان كن ليغا فينانسمان دا ما ابي اورغانيزاسيون دول دا قالي شنو ينتم في كونترا دا
0: نعم معانا مستمع مباشره على الهواء تفضل
6: الو
0: نعم الاسم الكريم
6: محمد الحسن عمر من هيئه معاميد بمدينه ابو
0: شيخ تفضل محمد الحسن عمر
6: أولا أنا أشكر ضيوفك الكرام وللمقدم البرنامج
0: نعم يتفضل
6: السؤال لمركز أنا ياسر ومركز تقوال النساء القائد بقرنهم داخل سوق المراكز ده يعني التعليم ده يكون هو ديني ولا كمانين يعني داير نفهم منه يعني التعليم هنا داخل داك داير معرفة التعليم هنا في نوع
0: أيوة عندك سؤال آخر
6: أيوة ولا سؤال الآخر النساء لما قروا داخل لهم بمروا بالشهادات من داخل ولا المهم ناس بس كان علموهم وخلاص كبس خلوهم ممكن يعلمون وينتم شهاداتهم ممكن يلفوا للمستقبل يفتحوا مراكز آخرة برا ولا بقوفوا من التعليم اللهم بذو خلاص بتركون كويس بخلوهم وشكرا
0: نعم تفضل السيد جيبي على السؤال الأول هل أنتوا قاعدين تدرسون تعلمون الكتابة والقراءة ولا تعلمون الدين أم اثنين معا
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بالنسبة لإجابة لسؤال الأخي أن إحنا قاعد نعلمون القرآن الكريم والسيرة النبوية والحديث النبوي الشريف والفقه الإسلامي ده التعليم اللي إحنا قاعد نعلمهم للناس وما عندنا شهادات كنا نتملي لكن بعد الناس لما الإنسان يتعلم يتقن القراءة يحسن قراءة القرآن مع التجويد يحسن الحديث ويعلم الفقه يمكن إذا هو بقدر بعلم قدام يمكن بقدر بعلم ناس قدام لكن ما في شهادة كنا تقول لي دي شهادة بنتي لكن في اللجنة الإسلامية كان هي البتنتي الشهادات للناس عشان بمشوا بدرس قدام لكن أنا في مركزنا عندنا نعم. شهاداتنا لل
0: شكرا السيدة بطول
7: نعم.
0: عندك إضافة
7: نعم عندي إضافة عندنا سواء الكبار أو المتوسطين إذا زول قدر دخل أدخل القراءة والكتابة والحساب فكل سنة أنينا عندنا امتحانات ونمهن لي شهادة وللناس الجو مستوى على البيبسة الشهادة الإعدادية كل يعني ممكن اللي يقوم بالمدارس وهم يمشوا يمتهنوا الشهادة الإعدادية. نعم
0: يعني الناس يجوا يتعلموا الكتابة والقراءة.
7: نعم
0: وتقرموا الحساب
7: كله والحساب في نفس أيضا والعلوم الدي والقرآن وعلومة.
0: ووصلوا مرحلة أنا رابع إعدادي.
7: نعم.
0: تودهم يسجلوا أسماءهم في المدارس. نعم. يبروا معاك لكن نعم. أسماءهم يسجلوا.
7: يسجلوا هنا. نعم. نعم.
0: مثل الكانديدا.
7: أيه نعم. نعم.
0: ويلقوا بس هل في ناس إعداد لقيوا الشهادة الإعدادية.
7: نعم عندنا.
0: وبعد ده عمر شنو؟
7: بعد ده يعني بمشي بالتوق وبتان بالمدارس وبعملوا البكالوريا.
0: في منهم لقوا البكالوريا في؟
7: نعم في.
0: وبعد الباك؟
7: نعم بعد الباك ممكن وهادين يلتقوا بأسيسكو أو وهادين بعد البنات مثل قلت لك زوجهم دقاق والقراءة إنقطعت أتلم.
0: نعم.
7: دول ممكن بقدروا بيلتقوا بالجامعات. نعم
0: عندكم في ناس كمنكم وباشا الأسيسكو وكذا؟ من الخريجين حقكم؟
7: لا ما عندي لسه
0: دهابة ماشيين
7: شيشة. نعم
0: كويس الله يوفق. مستمعينا الأعزاء انتوا حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشاد. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا في محو الأمية في تشاد الواقع والتحديات والآفاق. وضيوفنا في داخل الاستديو السيد عيسى نقولو دامغوتو مدير إدارة محو الأمية والتعليم باللغات الوطنية، السيد بارليا تينسو مدير قطاع التقييم بإدارة محو الأمية، والسيد شرف الدين آدم مرخوص رئيس مجلس إدارة مركز أوكسفورد نادي اليونسكو، وأيضا لطيفة عمر عيسى مسؤولة مركز آل ياسر لمحو الأمية، والسيدة بتو العقيد مسؤولة مركز أم القرى لمحو الأمية. أنتم المستمعين القاعدين تسمعون أيضا إذا كان عندكم أي أسئلة لضيوفنا في داخل الاستديو تتصلوا عبر نمرة التلفون 61-53-20 أو 94-94-09-53 94-94-09-53 تقدروا تتصلوا مباشرة وتوجهوا أسئلتكم لضيوفنا في داخل الاستديو. السيد شرف الدين آدم مرخوص رئيس مجلس إدارة مركز أوكسفورد، زي ما ذكرت أنه أنتوا محو الأمية وفي نفس الوقت التدريب المهني، هل عندكم تعاون وشراكة مع جهات أخرى عشان تساعدكم في أداء عملكم؟
3: نعم ممكن ديال الحكومة زي ما قبل ما أكلم كم أنينا أوبيراتير.
0: نعم.
3: خلاص بروجي أنا فير لكن في السنة مرات كن جدا.
0: نعم.
3: خلاص أنا الأوبيراتير الريتيني دولا خلاص ممكن مرات ينتونا بروجي أنا التدريب في المحمل الأمية مرات كمان في التدريب أنا المهن خلاص أنينا في النسونسيبليزي في الرندسما كم البروجي كم واقفين جمعنا خلاص الرندسما نمشي لشيف ديكاري والدليجي كلنا خبرهم وخلاص ناس في المحمل الأمية كان قيدين دول خلاص كل نسونسيبليزي في الراديو كله رنسوا أفيش ويجوا خلاص هو اللي نبدو ممكن ناس في المحمل الأمية دول الرات 6 شهر بدرسوا كيف زول يقدر يقري ويكتب ويقدر يعمل حساب كان زي ده زي ألم بعد خلاص أنينا تاني طمحات نصوله ممكن ننتو وسية من بدي اللي حسن تقلي زي ده كان ألمت مهنة وخلا كرا وكتابة تعرفه كان كتبت مهنة كان ألمت لما تقدر ومهنة ممكن زي ما حسن عندنا ترزية بهنا وبهنا كهرباء وطاقة شمسية
0: نعم
3: وبهنا مكيفات زي ما فرواي كلماتيزاسيو مثل التلاج ومكيفات كلها تقدر تعدلها
0: نعم
3: ولا حاسوب زادة زينوجر ده ممكن مهمة مرة واحد
0: نعم
3: زي ده ممكن خلاص طويلة نسوي يوم المحمل أمية خلصوا ده خلاص تاني نوجههم في المهنة.
0: نعم. شكرا جزيلا. طبعا السيد المدير عيسى نقوله طب في نفس إدارتك ده عنده كلانجا ناسيونال اللغات الوطنية كله موجودة, هل محو الأمية تسوي كله بالعربي وفرنسي ولا بلغات آخرة كله, وكيف الآن اللغات الآخرة ده ماشي محو الأمية؟
2: أيوة عندنا اللغات, عندنا تدريب ده باللانج ناسيونال بنادو لانج ناسيونال.
0: نعم.
2: أي لانج أنا الأبرنا ال ال فوكو سنتر بدنا قرون فوقه, وأنينا عندنا يعني بروغرام ناسيونال أنا الفابيتيزاسيون ده الأوفيسيال, أي سنتر بشكل بده.
0: نعم.
2: البروغرام ناسيونال أنا الفابيتيزاسيون كان سنتر عنده توا بروغرام آخر, أول كبيشيل البروغرام ده قبلات بشكل داخل وبلانج ناسيونال. ولا
0: نعم شكرا جزيلا. طبعا بعد المدير نتجه إلى السيد باريا تيسو. يعني حاليا أنتوا زي ما قبل قلت لنا الناس الفورماتير الأنيماتير زي ما تسموهم, هل انتو عندكم ناس كي قاعدين بمشي لهم في بوكان الهم مبقروا بإيفاليام في تيرين بوكان قدام ياتوا هقوم تابلو هقوم بوكان اللي يقروا فوق الإيفالياسيون والسيفي إيفالياسيون, لما يقع لكم انتو في بيرو بس في كتكت يجي لكم اسكي ناس بمشي في تيرين وقت النالم دقاء بيقري بمشي بقوفه بيشوفه قاعد بيقري كيف
4: دات سيكا نسو اللي كنا ياتو في سنة دا في بروجيا كنا في استراتيجيا كنا فر دا ناس اللي كيو بروجيا دا اللي كيو فينانسوما دا نمشي نشوفو كيف يقارو بناس دول دا اسك غارين دا يمشي بالدريب ولا مغا يمشي بالدريب نمشي نشوفو كتي مانا ياتو انيماتر في سنتر كتي مانا مغا يمشي عديل دا وارد ما نشوف ما هو كيف نسيو نسو فورماسيون انا رانفورس ما انا كاباسيتي كالي يبقى ورما بي كومبيتان.
0: نعم معانا المستمع محمد الحسن عمر بن عبشي اتفضل.
8: ايوه اوكي الو
0: تعالوا. نعم اتفضل.
8: اها اوكي السؤال للمدير المسؤول باللغات الوطنيه ده بعدين هي اللغات الوطنية ده بصفة عامة يعني قبولوا في المراكز هنام ولا كيف, وهل هي عندها كتب مؤلفة مثلا أي لغة يكون عندها كتاب يعني الناس ينجب اللغة بمرق في كتب هنا ولا داري الناس نظام عندها كيف؟ وشكرا.
0: أيوة السيد المدير ممكن تجيب لي.
2: أيوة السيد عمر سلام عليك.
0: نعم كلم وحال.
2: أها ال ال ال ال التدريب في سنتر ده بلانج ناسيونال. اللانج ناسيونال ده يعني لانج انا الابرنا الناس اللي جوب بدوروا بقروم ده في سنتر ده لانج انا بشغل فوق. عندنا عرب لوكال, عندنا كلام سارا كلام الكل كان هيدو في جاد ده بنادو لانج ناسيونال ده نشغله. و ما في سنتر بس ميم كامبي كول كله سوينا اكسبيرينس كان يال كان يقروا بلانجا نامدا لانجا لسا سخير جا يقري الباجي في البيت وكان قاب بقري فوق في كول ويعني اجلك بعرف شي بفهمة وبمشي قدامها.
0: نعم
2: بدا سنين كل شغالين باللانجا سوينا اكسبيرينس ده وماشي ماشي عديل ما عنده اي مشكله.
0: شكرا. السيده لطيفه زي ما انتوا حاليا قاعدين تقروا تعلموهم الكتابه والقراءه وايضا ترشدوهم, هل لاحظتوا في تغير كده في لان في الاونه الاخيره او في السنوات الاخيره يعني اكثر الناس او بالذات الجانب الأبين يعني الناس تخلوا عن العادات عن التقاليد عن الاحترام, ظهرت عادات كده ما كويسه في داخل المجتمع, هل من ناسكم القاعدين بقروا ده لاحظوا تغير كده في اخلاقهم في الجانب؟
1: طبعا في لازم في بعض الناس لما تلقى الانسان اول قبل ما يجي القراي سلوكه شيك لما جاء بدا بقراءه القران بسمع الاحاديث وبسمع سيره الصحابه وكده كثير من الاقوات ما شاء الله سلوكياتهم تغيروا حتى في معاملة البيت في كل شيء البنت تغير لما الإنسان بقري ما النار بل ما بقري سلوكه مشي لاحظنا كثير من الأخوات تغيرات فيه.
0: سيدة بتول يعني حاليا هل الأبين القاعدين بقروا معاكو كي بواجهوا بعض الصعوبات ومن صعوباتهم شنو؟
5: نعم والله تعرف العسر خاصة النساء وادين أرامي وادين مطلقات فأولا الظروف الاقتصادية فواحدة يعني تمشي السوق فتساوي ثم أشياء تجي تلتهق بشنو بالمركز فده من الصعوبات عشان هي ربما عندها أيتام ربما عندها إيال أبون فتخلام ربما كيت يدر يعني شنو يأكل ويشرب ويقرأ ده من الصعوبات. نعم
0: شكرا جزيلا. المستمعين الأعزاء أنتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشاد. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا في محور الأمية في تشاد الواقع والتحديات قاعدين نهجوا في يعني ناس واحدين في بداية هم من يوم دقاق الظروف ما سمحت لهم عشان يقدروا يتعلموا وكذا لكن مع ذلك الدولة فكرت سوت مراكز خاصة للناس الكبار في الوقت المناسب معهم عشان يجوا يقروا. ده الموضوع لأننا قاعدين نتكلم فوقه وبالمناسبة دي نظموا احتفال بمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية يوم 8/9 الفقنة عشان ده عزمنا عدد من الناس في داخل الاستديو المسؤولين عن محو الأمية السيد عيسى أنغولو دانغوتو مدير إدارة محو الأمية والتعليم باللغات الوطنية والسيد بارليا تينسو مدير قطاع التقييم بإدارة محو الأمية والسيد شرف الدين آدم مرخوص رئيس مجلس إدارة مركز أوكسفورد نادي اليونسكو والسيدة لطيفة عمر عيسى مسؤول مركز آل ياسر لمحو الأمية والسيدة بتول عقيد مسؤولة مركز أم القرى لمحو الأمية. انتم المستمعين إذا كان دايرين عندكم أسئلة أو مشاركة في أهمية عن التعليم عن الناس الكبار عن محو الأمية تنادوا في نمرة التليفون 61-53-53-20 61-53-53 وتوجهوا أسئلتكم لضيوفنا في داخل الاستوديو أو تتكلموا في أهمية عن محو الأمية في تشاد. طبعا ننتقل إلى السيد أيضا شرف الدين آدم مرخوص يعني زي ما قبل اتكلمنا في أهمية عن التعاون شنو الصعوبات اللي قاعدين تواجهوا في مركزكم في مجال هنا محو الأمية؟
3: الصعوبات كثير لكن في مرات الطلبة واحد ممكن يقدر يجي يبدأ وبعدها خلاص أيام كده ممكن زي ما هو خلي الدراسة ممكن سأله ما له تخلي قال لي والله إشغالية كثيرة ما زي مدرسة ممكن مدرسة ما إجباري لكن محمل أمية ما إجباري. أشياء تانية ده كمان في ممكن في الزمرات ممكن في المادة أنا من ناحية التسجيل ده صعوبات ممكن الطلبة عندهم عشان ما عندهم حاجة يقدر يسجلوا ذات أشياء كي ممكن صعوبات حقنا عندنا من ناحية المهم.
0: السيد المدير عيسى قولوا يعني حاليا سنتر كتير قاعدين في تشاد كيف أنتوا تسيفر السنتر القاعدين في تشاد ده نظامكم كيف عشان تقدروا تقوفوا نزا كله تتعبوهم وتقدروا تشوفوا خدمة حقهم ماشي كيف وكيف كيف سيستم حقه كل قاعدين تتعبوهم فوق.
2: أيوة أنينا عندنا يعني سكتر دول في ديبارتما وعندنا انسبكتر دول كله قاعدين دول قاعدين مع سنتر دول الستوري كتار ده بيجوبوا لنا الرانسيما رابور واني نقول عندنا سويفي هو نيفو سنترال لو نمرغو نسو تور كله أول تميس مرقنا مع سكرتير ديتا في جمعنا هنا مشينا دي مرقس أنا أوكسفورد وآخرين كله روحنا دل إكزامبل وفي نيفو ناسيونال عندنا كله ريبريزنتاسيون عشان يسولنا سيفيل بار ديبارتما بار بروفنس حتى يعني بار أكاديمي كله قاعدين في أكاديمي هم بيسولنا سيفي وانينا كله من سنترالين كله ندلو نسو سيفي همشي لده عشان نعرفه هذا تبقى.
0: نعم. هل عندكم بارتنر كيف بسعود المراكز دول مثلا
2: عندنا
0: مجال هلا مثلياتهم
2: مثل يونسكو يعني يونيسيف والآخرين كله قاعدين.
0: نعم. عندك كلام تزيد في سيفي
4: أي في أنا سيفي مش الديريكتر هجادة وما عندنا شين دان قدر مش الهجادة أي ما ياتو ديبارتوما ولا بروفينزا ريبريزنتان هكينا دول ما قايدين وعندما أبروش بسانتر دول في يوم بيوم دا يمشو في سانتر يشوفو كيف اسكي كديمتو دا يمشو عديل ولا ما عديل كين ما عديل كل ولا كونسي شنو علي ينتوم وكالي يبقى بيدربا دوماندا قايدين كل يوم في بقى في مام ولكن في نيفو سانترال دا من واجه دا ما وقت دا ما نمرقو ولا إين فوا ولا دو فوا نمشي نشوفه ما أمكلا. إسكي كديم في ترين ده يمشي أدي ولا ما أدي.
0: نعم. عندنا مستمع من عبشة تفضل. أيوة تفضل محمد.
9: أيوة نمر سالك معكم محمد أنا سنور من هيئة محمد من مدينة عبشة.
0: نعم.
9: سؤال موجه لي مركز على ياسين ولي مركز أم الكرة.
0: نعم.
9: أفراد برا من مدينة الجمال يعني مثلا نقول في القرى برا. لأن النساء البرا ده أشوفهم محتاجين للتعليم فقط ما هو الأمية ده.
0: نعم.
9: من برا أفراد ولا ما عندهم.
0: نعم.
9: وهل عندهم نية المستقبل ممكن يعني كما في برا بيسو ولا هم بيكتفوا في العاصمة داخل بس. شكرا.
0: نعم السيدة وطو.
10: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا لما ركزنا في عين جمينة عند فرع اثنين بلهنا أنا وأيضا أنا مشيت برا على جيرة أساس مركز لكن للأسف عندما رجعت ما في إدارة أجل ده المشكلة. نعم.
0: نعم. أيوة.
11: طبعا أنا في مركز آل ياسر في جمينة عندنا اثنين فرع الواحد مرجان دفق والواحد في جنيبور وعندنا أساسنا مركز ثالث في برة من العاصمة جمينة في خرية بيسموها بوشة تساوي 20 كيلومتر من كندل والآن كذلك مستمرين الناس كده بيدرسوا فوق على الأطفال والنساء.
0: نعم طبعا أنينا حاليا ماشي لتقريبا الدقائق الأخيرة. السيد المدير السيد عيسى هل حاليا يعني في السنوات الجاية نقدر نقوله ماشيين بالطريقه دي نقدر نقضوا على الاميه يعني يكون شادين ده كله يكتب ويقرا ولا يضر من الجهود زياده
2: وده الاوبجكتيف هنا الحكومه الاوبجكتيف هنا يعني التادين كله يكتبوا ويقرا
0: هل خطيتوا فوق سنه معينه كمن هنا لكده نقدر نسوي شادين كله
2: اما
0: الاوبجكتيف
2: الاوبجكتيف ده ما
0: حتى كده حتى كده ها
2: الأوبجكتيف ده أني نتابع دوكيما دي ريفرنس أنا الدولة
0: أيوة
2: يعني دي سي 20-30 ده عندنا أوبجكتيف من الدبتان قدام كله نقول أوبجكتيف مش الكي
0: من لهذه 20-30 ده يكون مثل كيف أوبجكتيف
2: أوبجكتيف هكينا قلنا
0: هدفكم
2: ننقصه ب ديزون 10-15% ده الأوبجكتيف على التينا
0: يعني مثل حصة حاليا كده قايد كم
2: في السنة ده
0: حصة حاليا كده كمية برسان الفابيزاسيون
2: ما نقود في
0: الناصر أنا الفابيت في شات حاليا كم برسان
2: أنا الفابيت أنا الفابيت 78%
0: ولحد دي كده 20-30 ده يكون نجو في
2: نجو في في 60-65 ده الأوبجكتيف
0: أيوة
2: والإتيد ذاته كما كانت من 2009 لليوم ده
0: أيوة.
2: ما خدمنا لكن عندنا رسانسمال سوينا ده دم ريسانسمان سيكتوريال الريسانسمان الكبير انا يرجب حاجه دم ده بس 2026 هسه قاعد في تريتما
12: نعم
2: لكن خدمنا عندنا دوني ريسان كله فيه وده كمان ما بيجيش لل انا ارجب حاجه بنتي ونيفو جنرال على التريتوار
0: نعم يعني حاليا كيف حاليا اننا نقدر سيد شرف الدين كيف نسول ما هو الأمية يكون مرتبط بحياة الإنسان الإنسان الجاي بيتعلم ده يعني في يحسن من حياته ما هو الأمية اللي هو قاعد دخل في المركز ده يحسن من حياته كيف نقدر نسول هنا كمراكز
3: أوكي زي ما حاليا في تطوير التكنولوجيا زي ما أفانسي ممكن مرات ده بالأشياء حديثة زي ما مراكز محمل أمية الخارجية دول تطوروا ما بالكراس والبيك بس قيدين بالأشياء المطورة آخر زي ما زور واي ما قرأ لكن في التلفون كل شيء بقدر بيجوخة بدل ده كمان ممكن بالتواصل ممكن يجي بال تطوير حنا الانترنت زاد اكي حرز زي ده ممكن التدريب ده ممكن مؤدد ممكن نزوده في وتدريب المدربين وتاني التوقيع نزوده زي ما حصلوا ما شاء الله عملنا توقيع في المحمل الأمية زي ده ممكن بيجي توقيع زيادة ده ممكن بيزيد ممكن نقدر نطرد الجهل
0: نعم شكرا تقريبا هنا معاشي للدقائق الأخيرة السيدة بطول أجيت مسؤولة مركز أم القرى لمحو الأمية كلماتك الأخيرة
13: الله نطلب أولا من الحكومة تفكر للنساء الكبار في دراستهم عشان الأم مدرسة إذا انجسد الأم المجتمع كله أصلح كما قال الشاعر الأم مدرسة إذا عددتها أعددت شعبا طيب العراء إذا الأم ما عندها أي خلفية هي فاشلة في البيت فاشلة في الأسرة ما الجيران ما المجتمع فهذا شيء كساب فنطلب من النساء كلهم شنو يعني زمان تلقى العوين في الشارع قاعدين بهارجوا بداوسوا بيسووا مشاكل لكن ده سبق الشيء ما فيه كل واحد تلقى يعني شنو الصباح جاري شاي خواما ماشي القراي على شيء ماشيين القراي الحمد لله الشيء الهالة تغيرت ونسأل الله هسه كله يعني شنو ربنا يغير لنا إن شاء الله
0: نعم السيدة كلمة أخيرة
1: كلمة الأخيرة لتوجهها لكل أخوات النساء نقول يجوا للمراكز دي محو الأمية تعلموا لأن ما في مرأة تربي أجيال بدون تعليم المرأة كمعلمة تكون تربي أولادها كويسين تكون في المجتمع هي مرأة كويسة والدين ده هو أهم حاجة بالنسبة للإنسان المسلم وخاصة علينا الأبين التشاديات مقصرين من الدين كان نطلب من أخواتي كل مرأة تمشي لأي مركز قريب لها لتتعلم أمور دينها
0: أشكر السيد شرف الدين
3: لكن نتمنى إن شاء الله أي شعب والله العالم في من ناحية المحمى الأمية ده يجي وقت ولو كان عنده ساعتين ولو ساعة ونص يقدر يجي في وقت الفراق ده يقدر يتعلم عشان بيساعده زي ما مثلا في الماضي ممكن مدرب وصانا قال لي أجوز وإذا مشت في الدكان ويدور يشيل قطرة بس انت لصغيرة زي ما اين بوجة
0: أيوه.
3: على ماشي في الدكان ده ما بعرف اسم القطرة ده خلاص شافه كل اراضي ده قال ده قسو
0: مشابه للقطرة
3: هو مشابه للقطرة خلاص علاجة طوالي فك الاين وخلاص صبله
0: للكل
3: اراضي خلاص صد هذا ولو
0: كان الاين خلاص
3: ما تلف لكن قارية كان ده ولا يكون زي ده عشان كده محمل أمية بيساعد أشياء كثير ما من ناحية للمصلحة للحياتهم ذا نعم سعيد
0: شكرا السيد بارليا تينسو مدير قطاع التقييم بإدارة محو الأمية كلمة أخيرة درنموك
4: بو أكيد مساج لبارتنر أنا تشات دول أنا أورغانيزاسيون أنا كوميونيتي أنا أوبيراتور دول على لسي ألفابيتيزاسيون ده كالي كلنا كي لومون غوتورنا واي يشونو قالوا نو مركو شاب انا جدول ده في انالفابيتيزم ده كده قالوا نو مغدرنا
12: شكرا سيد المدير عيسى غولو دامغوتو مدير إدارة محو الأمية والتعليم باللغات الوطنية كلمة أخيرة.
2: شكرا أنا نشكركم كثير عشان تدونا بأوبورتينيتي العلماء وإنتو كله كي شكرناكم. وبعد يعني الألفابيتيزاسيون هو ما بنشاف مش الليكتير إكريتير وكالكيل ولا شغلنا ناس كبار خلاص يكيف زي ده. الألفابيتيزاسيون اليوم بعد ليكتير إكريتير وكالكيل عندنا فورماسيون تكنيك سبيسيفيك يعني فورماسيون في الميتي ده اللي بيساعد الناس كبار عشان بورين انسيرسيون يعني سوسيو بروفيسيونيل. هذا كله بدبر نأكومباني النادم الجاه في سنتر بقري ما يجي في قراي ما في قراي اللي كتير كريتيكي نو يمشي لهدي في ميتي اللي هو بدورة دل أسبي أوبجكتيف أنا الألفابيتيزاسيون ذاتك يعني شكرا بلين يعني أعطيتونا الفرصة.
12: وعنينا أيضا نشكركم ناديناك وجيتوا وشاركتوا في البرنامج لمدة عن ساعة كاملة مستمعينا الأعزاء. نشكركم على متابعتكم لهذه الحلقة. موضوعنا اليوم في برنامج

0: السيد عيسى نقولو دامغوتو مدير إدارة محو الأمية والتعليم باللغات الوطنية، السيد بارليا تينسو مدير قطاع التقييم بإدارة محو الأمية، السيد شرف الدين آدم مرخوص رئيس مجلس إدارة مركز أوكسفورد نادي اليونسكو، والسيدة لطيفة عمر عيسى مسؤولة مركز آل ياسر لمحو الأمية، والسيدة بتول عقيد مسؤولة مركز أم القرى لمحو الأمية. نشكركم على مشاركتكم في البرنامج، ونشكر المستمعين في تقديم البرنامج برنامج حوار الساعة، في تقديمه عبد الصادق علي أحمد، بمشاركة الفني عبد الرحيم محمد بحر، وأيضا في الإخراج مهدي محمد عبد الله. نشكركم على حسن متابعتكم، وإلى أن نلتقي في حلقة مقبلة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: حوار الساعة، حوار الساعة برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية الجادية.

0: السلام عليكم. ساعة غزية دقيقة مرتطو زي ساعة ترونيكا رادي كادي سيتر بيني دقيقة دقيقة ما دوكو لبارتن دانو كجيكي دانو كجيكي ما دي مراندرا تكنيسيان غريدي سان فيل چيكان شكر ترك كار كابين تكنيك نسان ويكرن كريو كي ميكرا دانا سالي محمد سالي ساقا كابين تكنيك غرده ردان ناكي جرم لالبرا فترة سان ويكرن كريو
1: Muy mujer que ya tiene a dinero, ranking más rápido.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رول كافيكي ديغري تروخرا دي تشاد راديو ديفوزيون ناسيونال تشاديان نيزال وطني تشاديا دي تريوخني دونك ما جيدي سيرو فوكار سو فاسيل موي ميغا استرنا تشان ماتكا شونال سي ريجي دانتين بالوا سوبو بايون كابين تكنيك سانوي كويون كريو

شكرا نانكوري شكرا ديغريتور اخرى دو تشاد مخصا سو ديغي ما شاسم جمينا نفس سا ترنا تشاد متكا شنال سي معليش مخصا سو ديغي ما شا نشر سني nasher sin troñine in ro xamese rosi navrofo in bar dubruyo suri karmachine secrétaire d'état interbel wotenia docteur gouté goudji ongo salam ko kol xoge wotirge imun markas woteni in curricula de telñine indigni la clé siru karso in wotirge da chan ke sat kan doge de grainge mashru indeng de kendeng doge nan kashinge de tonya apprentissage de lancement des bases ou tirenen de la chan ko togor nabrene ko kosen kayre doge dog nabre de tri nabnyine ko khassa kho kol kho grainge akkat kini mumassil khas in bank al alami in dawla chad docteur farouk bana li adal

أكيد ساسو دقيقة سكر سون قال استديو إنرجي دي أدي خاص مالوم سين أدوم دو تونجلي دي تي تجمعين عند تري تابع عن تمانة أدي خاص علي مومون ليلي علي من دانيك ليلي أكيد تري أخرى دي تشاد راديو ديفيزيون ناسيونال تشاديان.

مستمعي الكرام أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم من داخل الإذاعة الوطنية التشادية. يسعدني أن أحييكم، مساء الخير محبي الإذاعة الوطنية. أقدم لكم برامج القسم العربي من الإذاعة الوطنية. نبدأ أول برامجنا عند الساعة 6:00 تماما، تجدون نشرة الأخبار، نستمر وإياكم حتى الساعة 6:45. في خلال هذه الفترة بعد نشرة الأخبار ستستمعون لفاصل غنائي، وأما بعده لبرنامج مفيد. أحبي الإذاعة الوطنية 45 دقيقة، هناك في الهندسة الصوتية المهندس. أعد وأقدم لكم البرامج مريم عثمان ساكن. أترككم هذا الفاصل حتى يكون حين وقت النشرة.

0: مستمعي الكرام، تشير الساعة داخل الاستديو للساعة السادسة حتى وتوقيت مدينة جمينا وضواحيها، وهذا موعدكم مع نشرة الأخبار. تقدمها لحضراتكم وتوافيكم بكل ما هو جديد في هذه الأمسية الجميلة الزوارة النور الفائق. مساء الخير الزوارة.
1: مساء الخير مريم. بسم الله الرحمن الرحيم. السادة المستمعون أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في نشرتنا الإخبارية الأولى لهذه الأمسية، والبداية بأبرز العناوين. أعمال الدورة العادية الثانية لمجلس الشيوخ تفتته اليوم، ورئيس المجلس يشيد بتجاوب الحكومة مع المجلس في دورته الأولى. وقلة هطول الأمطار حازة تترك وراءها أزمة في الحصول الزراعي، والحكومة تستبق العواقب وتتخذ إجراءات عاجلة وبعثة رفيعة المستوى تتواجد بولاية والداي لتنفيذ الإجراءات. أهلا بكم. ترأس رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبادي أعمال الجلسة العلنية لافتتاح أعمال الدورة العادية الثانية للمجلس العام 2026. المناسبة كانت صباح اليوم بحضور رئيس الوزراء السفير ألمي هالينا ورئيس الجمعية الوطنية علي كلوتشايمي وبعض أعضاء الحكومة ورؤساء المؤسسات الكبرى للجمهورية وممثلي السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى البلاد. هذا وفي خطاب الافتتاحي لأعمال الدورة، فقد تطرق كبادي إلى المخاوف المرتبطة بضعف معدلات هطول الأمطار، مناشدا الحكومة إلى تكثيف جهودها لمواجهة التحديات المحتملة. نستمع إلى جزء من خطاب رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبادي بترجمة صوت الزميل عبد الرؤوف أيوب.
2: إلى جانب هذا البعد التمثيلي، يواصل مجلس الشيوخ الاطلاع بشكل كامل بوظيفة مراقبة العمل الحكومي من خلال طرح الأسئلة والاستماع إلى أعضاء الحكومة داخل اللجان وتنفيذ بعثات لتلقي المعلومات ميدانيا. وفي هذا السياق أظهرت الحكومة بأكملها وما جرت عليه العادة تعاونا إيجابيا، بما يتيح لنا العمل معا من أجل بناء إطار تشريعي متين. وتأتي هذه الدورة البرلمانية أيضا في سياق يتسم بعجز غير معتاد في معدلات هطول الأمطار، فقد تميز موسم الأمطار 2026-2027 بتفاوت كبير وعدم انتظام منذ بدايته، إلى جانب عجز ملحوظ في التساقطات المطرية.

0: في الموسم الزراعي وتنذر بخطر حقيقي يتمثل في انخفاض الإنتاج الزراعي لهذا الموسم، الأمر الذي قد يؤدي بدوره إلى أزمة غذائية من شأنها أن تهدد ليس فقط السكان وإنما كذلك الثروة الحيوانية الوطنية. وأمام هذه الوضعية المقلقة تعمل الحكومة على اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة تحسبا لأي وضع قد يؤدي إلى نقص في الغذاء. ويشيد مجلس الشيوخ بهذه الاستجابة السريعة ويؤكد للحكومة دعمه مع حثها في الوقت ذاته على إدراج البعد المتعلق بالطوارئ الرعوية ضمن استجابتها. وتتمثل مسؤوليتنا السياسية في ضمان ألا تعاني أي أسرة تشادية من الجوع وألا تتعرض ثروتنا الحيوانية الوطنية لأي ضرر أو نفوق.
1: عبد الرعوف، في ظل المخاوف المرتبطة بضعف معدلات هطول الأمطار والصعوبات التي يشهدها القطاع الرعوي هذا العام، تكثف الحكومة التشادية جهودها الوقائية لمواجهة التداعيات المحتملة. وفي هذا الإطار وصلت إلى ولاية وداي بعثة حكومية تضم 5 أعضاء من الحكومة بهدف تقييم الوضع ميدانيا والاستماع إلى انشغالات الفاعلين المحليين والشركاء. أوفى التفاصيل في الرسالة الصوتية التي بعثتها إلينا مراسلتنا زينب الطيب محي الدين.
2: تضم البعثة 5 أعضاء برئاسة وزير الدولة وزير المالية والميزانية والاقتصاد والتعاون الدولي طاهر حامد إنجلين. وكان في استقبال البعثة الأمين العام لولاية وداي جنجار قزبار ممثلا عن المندوب العام للحكومة لدى ولاية وداي بحضور السلطات الإدارية والمدنية والعسكرية إلى جانب رئيس المجلس الولائي لوداي. وضم الوفد إلى جانب وزير الدولة وزيرة العمل الإنساني زهراء محمد عيسى ووزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب ووزير التجارة والصناعة الدكتور جيبولو فانغا ماتيه ووزير الإنتاج والتصنيع الزراعي كيدا بالا. وفي كلمته بالمناسبة رحب الأمين العام لولاية وداي جنجار قزبار معتبرا أن هذه الزيارة تعكس اهتمام الحكومة بمتابعة الأوضاع الميدانية والاستماع إلى انشغالات سكان الولاية. وتأتي هذه المهمة الحكومية في سياق يتسم بمخاوف متزايدة بشأن معدلات حطول الأمطار والظروف الرعوية، حيث تهدف إلى استباق التداعيات المحتملة على السكان والثروة الحيوانية ومصادر عيش المجتمعات المحلية. وخلال هذه الجولة تعتزم البعثة الحكومية الاستماع إلى انشغالات الفاعلين المحليين والوقوف على الاحتياجات الفعلية على أرض الواقع، إلى جانب عقد لقاء موسع مع الشركاء في المجال الإنساني والتنمية ومختلف الفعاليات والقوى الحية في الولاية. وزير الدولة وزير المالية والاقتصاد والتقطيد والتعاون الدولي طاهر حامد إنجلين أكد أن هذه القطوة من شأنها تعزيز تنسيق التدقلات وحشد الموارد اللازمة بما يسمح بتقديم استجابة استباقية للصعوبات التي قد تترتب على الوطء المطري خلال هذا العام. ولا تختصر مهمة البعثة على ولاية وداي فحسب، بل تندرج ضمن جولة وطنية تشمل 11 ولاية تم تحديدها ضمن المناطق المتأثرة بنقص الأمطار، وذلك بهدف تقييم الأوضاع المحلية وتحديد الاحتياجات ووضع استجابات ملائمة للتحديات التي قد تواجه السكان والماشية ووسائل العيش. أبشا زينب الطيب محي الدين للإذاعة الوطنية التشادية.
1: وفي مدينة موسورو فقد عقد المندوب العام للحكومة لدى ولاية بحر الغزال آدم مصطفى إبراهيمي عقد اجتماعا لمناقشة تداعيات الأمن الغذائي وقلة موسم الأمطار والبحث عن سبل الحد من آثارها على السكان. مراسلنا محمد كش صالح والتفاصيل من مدينة موسورو.
3: شهد الاجتماع حضور أعضاء اللجنة الإقليمية للعمل والمجلس الإقليمي ومسؤولي قوات الدفاع والأمن إلى جانب شركاء في مجال التنمية. وخلال الاجتماع تم استعراض وضع الإنسان والغذاء والأمن في ولاية خاصة في ظل تراجع الإنتاج الزراعي والرعوي. وأكد المندوب العام للحكومة لدى ولاية بحر الغزال آدم مصطفى برامي على

0: ضرورة تضافر الجهود السلطات الإدارية والأمنية والجهات المختصة وشركاء في التنمية من أجل اتخاذ إجراءات عاجلة للتعامل مع الوضع وتعزيز الدعم والمساعدة للسكان المتضررين، كما دعا إلى متابعة وتحديد الاحتياجات الفعلية للمناطق المتأثرة والعمل على وضع حلول مناسبة تساهم في تخفيف الغذاء وحماية المواطنين. وتأتي هذا الاجتماع في إطار استجابة العاجلة للوضعية الغذائية الراهنة وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بهدف ضمان أمن الغذاء والاستقرار الاجتماعي بولاية بحر الغزال. مدينة مصر، محمد كوشو صالح، للإذاعة التشادية.
1: نظم البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا ورشة عمل لعرض نتائج حملة رش المبيدات الحشرية داخل المنازل في العاصمة الجميلة. المناسبة كانت صباح اليوم بحضور الأمين العام النائب بوزارة الصحة العامة والوقاية الدكتور محمد حامد أحمد، إلى جانب منسق البرنامج محمد صالح إسحاق ديار، حسن موسى حسين وتفاصيل الخبر.
2: في إطار جهود الحكومة التشادية الرامية إلى تحسين القطاع الصحي، نظم برنامج الوطني لمكافحة الملاريا ورشة عمل لعرض نتائج حملة الرش داخل المنازل لمكافحة الملاريا دورة 2025 بالعاصمة عين جميلة. وتهدف هذه البادرة إلى تعزيز جهود الوقاية من مرض الملاريا ورفع مستوى حماية السكان، ويشكل فرصة لتقييم ما تحقق والاستفادة من التجربة في تطوير حملات المستقبلية وتعزيز الاستجابة الوطنية لمكافحة الملاريا في تشاد. في كلمته، منسق برنامج الوطني لمكافحة الملاريا الدكتور محمد صالح إساق ديار قال إن مكافحة الملاريا تمثل أولوية بالنسبة لوزارة الصحة العامة والوقاية، لأنه يؤثر على صحة السكان والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، مشيدا بالجهود التي بذلتها السلطات المحلية والشركاء لإنجاح هذه العملية. ولدى إطلاقه لأعمال الورشة، الأمين العام النائب بوزارة الصحة العامة الدكتور محمد حامد أحمد قال تعمل الوزارة من خلال البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا على تعزيز التدخلات الوقائية وتطوير الاستراتيجيات الرامية إلى الحد من انتشار المرض. ويمثل عرض نتائج هذه الحملة مناسبة مهمة لتقييم ما تم تحقيقه والاستماع إلى الملاحظات والتوصيات والاستفادة من الدروس المستخلصة لتحسين الحملات المقبلة. هذا فإن أعمال عرض نتائج حملة مكافحة الملاريا تستمر ليوم واحد.
1: حسن، وزارة الصحة العامة والوقاية بالتعاون مع البرنامج القطاعي لمكافحة السيدة أطلقت حملة لكشف فيروس التهاب الكبد الوبائي بمختلف مراحله. جرت المناسبة بحضور منسق البرنامج الدكتور جبير أحمد هلكي. المزيد لدى مصطفى بشارة محمد.
3: كلنا معا من أجل مجتمع يتمتع بالصحة الجيدة تجيء الانطلاقة الرسمية للاختبار الحمل الفيروسي للالتهاب الكبد التي تنظمها وزارة الصحة العامة والوقاية بالتعاون مع البرنامج القطاعي لمكافحة فيروس فقدان المناعة المكتسبة السيدة بجاد. المناسبة سمحت للمنسق مركز الصحي النجمة محمد نور عجيب للتأكيد للحضور بخطورة فيروس الالتهاب الكبد الوبائي الذي ينتقل عبر الدم وسوائل الجسم أو ملامسة الدم الملوث، الذي يسبب مضاعفات خطيرة ويمكن العلاج والشفاء منه بالأدوية الحديثة. أما ممثل عن ممثلة منظمة الصحة العالمية الدكتورة أميمة جرمة فقد أكدت بأن المنظمة ستقف مع تشاد من أجل محاربة فيروس الالتهاب الكبد الوبائي الذي يعاني منه الملايين حول العالم، وقد ساهمت أيضا في الترويج لاستخدام الأدوية والمضادات الفيروس والالتزام بالفحوصات لالتهاب الكبد كجزء أساسي من الرعاية الروتينية للمرضى. من جانبه، منسق البرنامج القطاعي لمكافحة فيروس فقدان المناعة المكتسبة السيدة بجات الدكتور جبير أحمد حليكي أوضح بأن الفيروس يصيب الخلايا الكبد ويسبب الالتهابات وينقسم إلى نوعين حاد والآخر مزمن، وقد يؤدي للتلف الكبد إذا لم يعالج مبكراً، وينتقل بشكل رئيسي عن طريق ملامسة الدم الشخص المصاب ومشاركة الإبر أو الأدوية الحادة الملوثة أو نقل الدم الغير مفحوص من الأم للجنين، مشيدا بالدور الكبير الذي يلعبه مركز الصحي النجمة والشركاء.
1: وفي المجلة الثقافية لهذا الخميس فقد تناول الزميل محمد عمر أدريس في ورقته التالية الحماية الاجتماعية للفنانين التشاديين.
4: في تشاد يعيش الفنانون في كثير من الأحيان على مداخل غير منتظمة، وتتحول حملات التبرع إلى ملاذ عند إصابة أحد الفنانين بمرض خطير أو حاجته إلى الإجلاء للعلاج. ومع ذلك يمتلك البلد إطارا للتغطية الصحية الشاملة، ويتضمن من بين مكوناته نظاما خاصا بالعاملين المستقلين. في تشاد عندما يصاب فنان بمرض خطير تتحول روح التضامن غالبا إلى نداءات لجمع التبرعات، وعندما يرحل عن الحياة قد تجد أسرته نفسها دون أي مورد يضمن لها العيش الكريم، وهذه الوضعية يجب ألا تبقى أمرا محتوما. وقد يكمن الحل في إنشاء نظام للحماية الاجتماعية مخصص للفنانين والعاملين في المجال الثقافي يراعي خصوصية أوضاعهم المهنية. عمليا يمكن لوزارة الثقافة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمنظمات المهنية وشركات التأمين أن تتعاون لإطلاق بطاقة اجتماعية للفنان تتيح الاستفادة من التأمين الصحي والتغطية ضد الحوادث وتأمين الوفاة. أما التمويل فيمكن أن يقوم على مساهمة دورية رمزية من الفنان تستكمل بدعم من الدولة والجماعات المحلية ومنظمي العروض والشركاء الثقافيين، كما يمكن تخصيص جزء من عائدات المهرجانات الكبرى لتمويل صندوق للتضامن والحماية الاجتماعية للفنانين. وفي البلدان الأخرى أثبتت الأنظمة المخصصة للفنانين أن الحماية الاجتماعية قادرة على توفير تغطية تشمل المرض والتقاعد وتعويضات الوفاة، لذلك تحتاج البلاد إلى الانتقال من التضامن الطارئ إلى التضامن المنتظم. فالفنان الذي يبدع من أجل المجتمع يستحق أن يتمكن من العلاج وأن يهيئ لتقاعده وأن يترك أسرته في كنف الحماية والأمان. لقاؤنا يتجدد معكم في الأسبوع المقبل بمشيئة الله.
1: سانوي كويان كيريو، ساعتنا داخل استديو الأخبار تشير لتمام السادسة والدقيقة السادسة بعد العشر. هكذا مستمعينا في كل مكان انتهت نشرتنا الإخبارية الأولى لهذه الأمسية، ولمن فاتهم سماعها هذه عودة سريعة لأبرز ما ورد فيها من أنباء. أعمال الدورة العادية الثانية لمجلس الشيوخ تفتفه اليوم، ورئيس المجلس يشيد بتجاوب الحكومة مع المجلس في دورته الأولى. وقلة حطول الأمطار هذا تترك وراءها أزمة في الحصول الزراعي، والحكومة تستبق العواقب وتتخذ إجراءات عاجلة، وبعثة رفيعة المستوى تتواجد بولاية وداي لتنفيذ الإجراءات. هذا كما استمعتم في النشرة إلى أنباء أخرى متنوعة. في الختام تقبلوا تحياتنا في الإخراج والإشراف العام الأستاذ يوسف محمد زين. نشرة عدها عمر حسن دعب وقدمتها لكم الزوارة النور الفائق بمشاركة الفني سانوي كويان كغيو في هندسة ضبط الصوت والمراقبة. لحظات طيبة أتمناها لكم مع بقية برامجنا رفقة الزميلة مريم عثمان ساكن. شكرا للمتابعة والسلام عليكم.

0: مستمعي الكرام، ما زلنا نواصل وإياكم بفقرات برامج القسم العربي من الإذاعة الوطنية. تشير الساعة داخل الاستديو لساعة 6:33 مستمعي الكرام، هذا موعدكم مع برنامج، والبرنامج يخص صحة الإنجاب. أرجو المتابعة والاستفادة بالأخص لإخواتي النساء. مستمعي الكرام، أعديت وقدمت البرامج مريم عثمان ساكن. سأترككم بعد غليل، بعد استماعكم للبرنامج وفقرات برامج الدارجية، سألتغي وإياكم غدا بمشيئة الله. تصبحون على ألف خير. أرجو متابعة البرنامج.
1: المستمعين بهذه الحلقة ستتابعون العقم الطبيعي.
2: البروفيل صراحة أشياء جميلة جدا، حساسة ومهمة في حياة الرجل أو المرأة، لكنها لحياة أي إنسان. لا هم أنجب لسنوات داخلية يراجع نفسه أولا قبل يشوف الطبيب إذا كان صح تعبيره. فعلا نرجع للعقم أثناء الطبيب، معناته الطبيب بطريقة أخرى، مثلا أنا أقصد الطبيب هنا، مثلا الرجل والمرأة قاعدين في البيت، لو في حالة العقم الطبيعي زي ده، هل في علاج ممكن على أساس يقدر يستدركوا ويتفادوا هذه المشكلة الاجتماعية؟
3: مشاكل عدم الإنجاب كده كويس، ما هو هذا حسجينا الرجل والمرأة، المرأة ذاته يكون عندها مشاكل، اللي هو مشاكل بتاع المرأة طويل المبيض ما بكون بطل البيضة، سواء كان عنده أكيد تقيبسات، سواء كان عنده مرض في الالتهابات، سواء كان بتاع أو المشكلة في الغدة النخامية اللي هو بيطلع الهرمون اللبن، هرمون اللبن لما كنت مستفع. كذلك احتمال يكون في الرحم، احتمال الرحم ده فيها لحميات، فيها انسداد، فيها بتاع ممكن ما تحمل. الحاجة الثانية اللي هو أكتر حاجة برضو مشكلة اللي هو الأنابيب، الأنابيب القناة فالوب ده إذا كان مسكر، لأنه الحيوان المني بيجي من الرجل بنزل بخش الرحم بطلع بيجي في الأنابيب، البويضة بطلع من المبيض بتاع المرأة بيجي خاش الأنابيب وبتلاقوا في الأنبوبة. الأنبوبة ده إذا كان مسكر معناته لا حيوان المني بتلاقي لا يقابل المبيض، معناته حكاية ما بحصل. فدي برضو مشاكل المرأة عندها عدم الإنجاب وكثيرة، لكن دي الحاجات اللي اختصرناها. إذا كان المرأة والرجل قاعدين زي ما أنت قلت قاعدين حياة طبيعية ومدة معقولة وما في لا ده مشهم جميلة ولا ده مشهم بشه وقاعدين، إذن مفروض يجي يعملوا فحص. لما نجي يعملوا الفحص طبعا بالنسبة للعقم الثاني الراجل يكون إذا لقينا عنده قبليه وده لقيناه كثير جدا، تلقى الراجل متزوج له مرتين ثلاثة أربعة وتلقى عنده أولاد، لكن بعد شويتين مرة واحدة منهم تلقى آخر الإنجاب بتاعه لغاية يعني 4 سنة 5 سنة 6 سنة. ده برضه نعتبر أنه ما دام الراجل هو أنجب نركز في المرأة، يعني حصادنا كلها يكون في المرأة. أما بالنسبة للزواج الأولي يعني ما عندهم أطفال قبل كده وأول زواج، ده أول نبدأ بالرجل تحليل الرجل، تحليل السائل الأمني، مويت الرجل ده لازم يتحلل. الحكاية كلها سهلة جدا، الزول يمشي يجيب لنا السائل المنوي في معون، بعد ذاك عندنا جهاز ندخل فيه ترر بيطلع لنا الحيوانات المنوية عددهم كم، هل معقول مع العدد المفروض، الحركة بتاع الحيوانات المنوية دي حركتهم قوية جدا بحيث أنه لأنه حركات إذا حركة ضعيفة برضو ما بحصل الإنجاب، لأنه البويضة لما يطلع بقعد 24 ساعة بس، لما الحيوان مني من هنا أنت خدته والراجل لغاية ما يمشي لحق 24 ساعة بكون البويضة خلاص ماتت. إذن لازم يكون في حركة قوية وحركة بتاع. كذلك الشكل بتاع الحيوانات المنوية لازم يكون أشكالهم كده في المية أو أكتر من كم وثلاثين كده في المية، لازم يكون أشكالهم يعني كويسة، يعني إذا عندهم أي عيب خلق أي بتاع برضو ما بحصلوا على الإنجاب. فده بالنسبة للراجل، عشان كده نحز أنه الراجل ما يقلوا شين لما نقولوا يا أخي امشي أبحث، لأنه الرجال بتعقدوا يقول لك طوالي برات بزوقه مرات يعني كثير جدا بحصل حياة كثير جدا، لكن الراجل لازم يبحث. بعد ذاك نجي للمرأة، المرأة برضو ظهر لها فحوصات، سواء كان بالنسبة للموجات الصوتية بيظهر لنا إذا في أي تكويسات في المبيض، إذا في أي انسداد في الرحم، إذا في أي مشكلة في الرحم بظهر لنا في المرأة. الحاجة الثالثة للمرأة برضو نشوف الأنابيب زي ما قبل قلنا نعمل له راديولوجي اللي هو بعمل لك الصورة بتاع الأنابيب بطلع لك الأنابيب. الأنابيب ده إذا كان مفقول ولا فاتح إذا بعد ده خلاص علاجنا هيتوقف على حاجة اللي قلنا. الراجل اللي قلناه عنده مشكلة فحصه سهل لكن علاجه صعب. الراجل لما نكون عنده حيوانات منيته ناقصة وحركتهم ضعيفة صعب جدا. يعني ناس بدوا أدوية وتغاليل واحدين بتحسنوا واحدين ما بتعاد. اضطروا أنه يشيلوا حيوانات المنيو الكويسة يكبوه في الرحم. يسموه انترايدران انسيمينيشن ده اللي بيدخلوا فيه البتاع ده واحد من الحاجات الأسهل ممكن يتعمل. مرات يتعمل أنه الراجل إذا كان الحيوانات المنيو حركتهم ضعيفة خالص وإذا ما في يكون يعني يشيلوا الحيوان المنوي ويشيلوا البويضة المبيض طالع البويضة يطلعهم برا ويدخلوهم تاني بعد ما يتعمل الإخصاب خارج يدخلون. في رجال يسموها ايزي سبيرميا ما عندهم اي حي مويتهم ده ما في حيوان من الناس زي ديل.
4: نعم
3: علاجهم صعب جدا.
2: الله مستمعين الافاضل ما زلتم تتابعون هذه الحلقة. استضفت مدير مستوصف السلطان الطبي بمدينة ام جرس البروفيسور ادم صالح محمد. النقاش ما زال مستمر. هذه الحلقة المهمة في حياة اي انسان يعني اي انسان من الرجل او المرأة. اصلا انت فعلا خلال استقبالكم للمرضى او الناس اللي يجوا للفحوصات هل العقم ده غالبا عند الرجال ام عند النساء اللي قاعد تجده في المستوصف؟
3: طبعا اكثرهم يكون يعني نلقى انه عند النساء. السبب عند النساء بسبب كثر الالتهابات والحياه الموجوده. لكن برضو في رجال برضو عندهم العقم لكن اكثر طبعا سبب النساء.
2: طبعا نظرا لهذا الموقف الحرج ان صح التعبير شنو الرساله الممكن تقدمها للناس ما جو وحتى الجو زاروا المستوصف على اساس يحاولوا يحلوا او يجوا يفتشوا علاج بطريقه سلميه بطريقه ازدواجيه؟
3: كون اذا كان بيو اليوم انه الناس اللي عندهم مده ما حملوا هو قاعدين بيجوا يعني ده واحد من الحاجات اللي قاعد بيجيب المرضى قاعدين بيجوا بحصل هذا بالانجاب يقول لك ما لقينا صغير وبعدين بيجي المرة برا وعاد شفتين راجل وين يقول لك زي ما قلنا لك ماشي الراجل ده ما في نجمينا هي بيش زي نفس الكلام. إذن مفروض يكون خاصة إذا كان العقم أولي الراجل والمرة يكونوا موجودين علشان نبحث الراجل الأول وبعد ذلك نبدأ على الراجل. راجل إذا لقينا كويس خلاص ده الله نجاه بعد ده يطلع يمشي. فضل لنا المرة كل الحياة الموجودة الفحوصات والموجات والمعمل والبتاع نعملها لقينا السبب بعد ده العلاج. إذن عشان كده أنا رسالتي للناس على أساس أنه ناس يجوا الكبل اثنين هما بنفس الوقت يتحملوا أنه يعني يفحصوهم الراجل ذاته يتحمل أنه يفحصوه لأنه كتار جدا رجال بزوغ وما قاعدين يعني يفحصوه. وكذلك المرة يكون عندها فحوصات كثيرة جدا تتحمل أنه تعمل الفحوصات والنتيجة تطلع. هسه بس نحن عندنا هنا حاجة واحد ناقص لنا اللي هو الراديو بتاع الأنابيب. كنا نعتمد على مستشفى الإقليمي مشكلة جهاز الراديو بتاعهم خسران لغاية ما جينا خسران وبعدين نرسلهم في بشي يعملوا
2: التحليل.
3: فهذا واحد إذا كان أنا الجهاز بتاع المجرس إذا عايز يصلح بكون كويس خالص ثاني.
2: تمام نتمنى المستمعين استمعوا لهذه التوجيهات المهمة. إذن النقاش ما زال قائم الحوار ما زال مستمر. في حالة وجود الأقم ده هل أدوية طبية حديثة على أساس تتكفل بعلاج هذه المشكلة؟
3: دائما قلنا الرجال في يعني نسبة بتاع على حسب التحليل بتاعتهم واحدين ممكن يأخذوا عقاقير ويتعالجوا. في نسبة قلنا لك إذا حصل أنه ما في طريقة حتى العقاقير ما حدوا علاج. في نوع الإيزوسبيرميد قلنا ما في طريقة. المرأة برضها تكون على حسب الفحوصات الطلعات. إذا عندها مشكلة في التبييض ده من أكثر حاجة السبب الرئيسي الكثير جدا عند المرأة وده عقاقيره موجودة خاصة عدم التبييض سواء كان أنه من التكيسات سواء كان أنه عدم التبييض من أشياء أخرى البتاع عقاقيره موجودة. كذلك إذا كان سبب من التهابات برضو العقاقير موجودة. مشكلة في أنابيب لما تكون مقفلة إذا الأنبوبة مقفلة قلنا ما في طريقة أنه إلا يتعمل منظار. برضو الحياة اللي حسها هنا ما عندنا اللي هو منظار بطن. منظار البطن ده بيدخل منظار في البطن ويمكن يشوف الأنابيب ده تكفيله من خارجي ولا من داخل الأنبوبة. إذا كان السبب أنا بيبدأ من خارج في حاجة لأصداء وعمل له التوى كده ده ممكن يفكوه بالعملية ويكون كويس جدا. لكن إذا حصل التهاب داخل الأنبوبة والأنبوبة تتقفل ده صعب جدا. يعني مهما أنت تعمل العملية وتصليح برضو هيكون فشل. في ناس عندهم كويس عندهم أنبوبة واحدة فاتحة واحدة مقفولة. ناس اللي عندهم أنبوبة واحدة فاتحة مقفولة ده نحن نقول لهم يا جماعة أنبوبة الواحدة الفاتحة ده ممكن يجيب لك حمل. لما تيجي تفتش أنه يفتح لك الثانية أو الكويزات ممكن تسده. لأنه فتح بطن ده بعمل التهابات والتهابات ممكن النصيح ذاته يتكفل. عشان كده أنت تصبر بالأنبوبة بتاعتك الواحدة دي. كويسة جدا. لما نكون اثنين مقفولات وما قدروا الأنابيب يتفكوا بعدين لدي إنش يعمل اللي هو تلقيها الخارجي بالنسبة للمرأة وتلقيها الخارجي طبعا حتى مجمعنا ما في سنة إلا يا مصر يا هند يا تركيا.
2: تمام سادة الدكتور، طبعا خلال استماعي إليك ومتابعتي لهذه الشروحات تحدث عن التهاب التي يكون في الأنبوب، هل الالتهاب لا التهاب ناتج عن الأمراض أم التهاب طبيعي؟
3: التهابات دائما تنتج من الانتهاج من الأمراض. التهابات أصلا تجي يا واحدة يكون عمل لها إجهاد نزل جنة.
2: نعم.
3: جنة وجنة دي ما نظفوها.
2: نعم.
3: بعمل التهاب في الرحم، من الرحم بمشي الأنابيب.
2: نعم.
3: التهاب ده يمشي الأنابيب أو ما بعد الولادة.
2: نعم.
3: ولدت وحصل لها التهاب في الرحم برضو الرحم الالتهاب ده بمشي الأنابيب ممكن يعمل قفل الأنابيب.
2: نعم.
3: إذا كان هو عنده حاجة اسمها إندومتريوزيس اللي هو البطانة بتاع الرحم ده مرات بطلع برا نمشي الأنابيب برضو بعمل التساقات في الأنابيب فبكون بقفل الأنابيب.
1: شكرا لمتابعتك.

0: خلالك نور هل وبان خلالك هل نور وبان خلالك نور هل وبان وأشرق داهك الأكوان صيامك صحة للأبدان يقوي نفوسنا والوجدان.
1: هنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة نجمينا.

0: بليز. مساء الخير بنات شات الحبيبه، مساء الخير عاصمتنا جميعنا الجميله، مساء الخير كمان لكل المستمعين والمحبين. انا راديو شات القادم تابعونا من 23 ولايه والشاديين القاعدين في الخارج. نقعد معكم في مدة 75 دقيقه بفرحه وسرور. تلقوا البلاغات الرسميه العاديه دي ايات 7:15 دقيقه النشره الدارجيه، وبعد النشره نواصل لكم بالبلاغات المفضله والاغاني المختلفه لحد الساعه 8. وفي الساعه 8 سوا بكمل برنامجنا. هنا اليوم يوم الخميس يوم 10 شهر تسعة سنه 2026، بخدمنا في مكنه الفن باصر الالات والموجات سانويك يوان كريو، قدام الميكروفون اخوكم وزميلكم تجاني حسين رمات ابيض. الساعه 6:46 دقيقه في استوديو هنا راديو تشاد في كارتيه جابانغاتو في كومينا ندوزي مرن سما في العاصمه انجمينا. نمشي ونلقى البرنامج ركن الدين العظيم من المجلس الاعلى للشؤون، من المجلس الوطني عفوا للشؤون الاسلاميه هنا جمهوريه تشاد. متابع سعيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله القائل في محكم تنزيلي فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، والصلاه والسلام على القائل من يرد الله بخير يفقهه في الدين، وبعد. أيها السادة المستمعون والمستمعات الكرام، أحييكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضيفنا في هذه الحلقة المباركة هو الشيخ أحمد النور محمد الحلو، إمام وخطيب مسجد الجامع الكبير للملك فيصل والمفتي العام لجمهورية شاد، ولدينا مجموعة من الأسئلة نقدمها لفضيلته ليجيب عليها. فأولا نرحب بفضيلة الشيخ أحمد النور محمد الحلو، السلام عليكم سماحة الشيخ.
2: وعليكم السلام.
1: طيب سماحة الشيخ، في سائل بسأل، بقول إنسان دخل الحمام، والإنسان بعد ما دخل الحمام ده عنده جوال، عنده تليفون حقه، والتليفون ده عنده قرآن، فكان الجوال ده أحيانا يفتح يخليه يقري ليه داخل، إما هو يستمع أو يقري من الجوال آيات قرآنية، بدور حكم شرع.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. القرآن الكريم طبعا واجب على الإنسان أن يبعده عن الأماكن التي فيها النجاسات. معناته القرآن الكريم ده بالنسبة للإنسان المسلم لابد أن يعظمه، ومن تعظيمه أي مكان فيه قاذورات فيه نجاسات مثلا، يعني المكان ده ما لائق النفس لا تطمئن إليه، ده أي إنسان كله واجب عليه ده للقرآن ده يخط من بعيد، ولا يقرأ ولا يخط القرآن في الأماكن دي، ولا يدخل به في الأماكن دي. لذلك الفقهاء رحمة الله عليهم قالوا إنسان لا ينبغي له أن يدخل بالقرآن الكريم إلى الحمام ولو كان هذا القرآن مستورا، يعني مثلا يدخله في جيبه، يعني عند قرآن صغير كده في جيبك تدخل بالحمام مكروه. طيب الكلام هذا السؤال الورد ده معناته إنسان عنده جوال، والجوال ده فيه قرآن صوتي، يعني في إنسان مسجل صوت عن قرآن في جوا الجوال ده، بعدين كان دخل في الحمام ده بيفتحه وبيقرأ، والإنسان قاعد بيقرأ وقاعد بيقول وهو بيسمع في القرآن ده، هل ده بيجوز ولا ما بيجوز؟ الحقيقة أنا في بعض المرات استمعت إلى صوتية، الصوتيات الأسى برسولها في الجوال دي، سمع واحد في صوت لواحد يقول له إذا كان أنت عندك جوال وفي الجوال دي في قرآن وبيقرأ وإنت بتسمع، قال ده لا بأس ولا حرج، ولو في داخل الحمام أنت في أثناء البول في أثناء الغائط القرآن يقرأ وأنت بتسمع ده، ده قال ما في شيء، ده قال زيه وزي قرآن قاعدين بقرأ برا وأنت في داخل الحمام وقاعد بتستمع، يعني قال سوا زي إنسان قاعد بيقرأ خارج الحمام وأنت في داخل الحمام وتستمع إلى الصوت الذي هو خارج الحمام. ده الرجل ده في الصوتية ده يقول هذا الكلام، لكن طبعا هذا الكلام فاسد، معناته يسمونه القياس الفاسد. ده إنسان خارج حمام برا من الحمام ويقرأ القرآن والصوت هو الذي يأتي إليه، وده أنت في داخل الحمام والإنسان ده الصوت ده معك في داخل الحمام يقرأ القرآن وأنت تستمع إليه، ومع ذلك تقول سواء بسواء. هذا الكلام كلام خطأ، أنت بنفسك القائد في الحمام ده حرام عليك أن تقرأ القرآن وتسمع صوتك وأنت تتغوط. طيب ما الفرق بينك أنت وبين هذا الصوت الذي تفتحه في داخل الحمام ويقرأ وأنت تستمع، وبين صوتك أنت الذي تقرأه وتستمع إلى صوتك؟ ما واحد أصلا. ولذلك أنا أقول مثل هذه الفتاوي يجب على الدعاة أن يتركوها،
3: لا تستهينوا بالقرآن إلى هذا الحد. فالقرآن الكريم ده محل تعظيم ومحل إجلال، لا يجوز للإنسان أن يعرضه أبدا إلى أماكن النجاسات أو في أماكن النجاسات، لابد أن يبعده بعيد من الأماكن التي لا تليق. فلا تقرأ القرآن في داخل الحمام، ولا تفتح الجوال في داخل الحمام يقرأ وأنت تسمع، ولا تدخل بالقرآن وهو في جيبك أو في يدك وأنت في داخل الحمام، ده كلك لا يليق بالقرآن. ولذلك أنا أقول للمسلمين يجب عليكم ألا تستمعوا لمثل هذه الفتاوى. مثل هذه الفتاوى فتاوى مضللة، وبالتالي لا ينبغي للمسلم أن يتعامل بها. عظموا القرآن الكريم، عظموا، والقرآن الكريم ده خدته محل احترام كبير. فأي إنسان يدعوكم إلى مثل هذه الكلمات التي تتعلق بالقرآن الكريم ابتعدوا عنها ولا تستمعوا إلى مثل هذا الكلام.
4: بارك الله فيك، جزاك الله خير رسالة. طيب سمعت الشيخ أحمد النور محمد الحلو في أخونا ده عند السؤال، سؤال ده بقول رجل عند مرأة، المرأة دي كان ركب لها كلاندو وبعدين سو حادث، المرأة دي انتقد إلى رحمة الله. فالحادث البيقى ده الأم والأبو قال للرجل ده أنينا ما داري منك شيء واي كله، لكن الرجل قال لا أنا ندور حقي يديا وندور حقي النصيب اللي أنا ندوره. هو كان رد قال لي كي الأم والأبو ذاتك حقي أسقطوا ده، أنا ما منديك هناك ده بدور حكم الشرع الحنيف، هل يدو ولا ما يدو؟
3: الأصل الإنسان إذا كان استحق الدية، يعني إنسان مثلا زولك ومات بحادث، أنت لك الحق أن تأخذ الدية ولك الحق أن تسقط الدية. ممكن الدية دي تأخذها حقك، ويمكن أن تتنازل، وهذا بنص القرآن، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، معناته إلا أن يسقطوا حقهم. فمن أسقط حقه سقط، يعني دول قال أنا ما من دور دية من فلان ده، خلاص أنا تنازل من حقي، خلاص الذي تنازل تنازل من حقي لا بأس ولا حرج، يجد الأجر عند الله. لكن الزوج قال أنا ما منخلي حقي، معناته النصف من القمن من الدية أو الربع من القمن الدية ده أنا من طالب به ما منخليه، ده إسقاط الآخرين لحقوقهم لا يسقط حقه، بل حقه ثابت وليس من حق هذا الجاني. الإنسان الذي عمل الحادث مع المرض لحد ما تدى ما من حقي أن يقول أنا لا أعطيك حقك طالما الأب والأم أسقطوا حقهم، لا أبدا. الأب والأم أسقطوا حقهم نعم، لكن حق الزوج البطالب بده ثابت على الإنسان الجاني ده، لابد يدي هذه دية ثابتة، دلك أسقطوا حقهم والزوج لم يسقط حقه، إذا حق الزوج ثابت إلا إذا كان هو قال أنا كل حقي خليته دخل السقط. لكن طالما هو بطالب قال الأب والأم كان خلوا حقهم كل أنا حقي ما خليته، إذا ده الإنسان القاتل ده ليس من حقه أن يمتنع ويقول لا أدفع لك الدية لأن الأم والأب أسقطوا حقهم، لا هذا غير صحيح.
4: طيب سمعت الشيخ في سؤال آخر، يعني أخونا بسأل بقول كي المرأة كده يعني تسقط حملها، يعني كان بيها خلبان السخير للترميه، هي قالت ولا سألت أطباء كونه فوق الضرر ولا سألت حكم الشرع، لكن كل ما حملت ده بتسقطها، بقول حكم الشرع كل المرأة دي شنو؟
3: أصلا قالوا إسقاط الجنين حرام، كونه جنين بس يسقطه هذا لا يجوز. قبل نفخ الروح لا يجوز عند أكثر العلماء، يعني ذهابك بس دم ولا ذهابك مني هذا يعني قبل أن تنفخ فيه الروح ده أكثر العلماء قالوا لا يجوز إسقاطه. أما إذا نفقت فيه الروح فقد أجمع العلماء على عدم جواز إسقاطه، ومن أسقطه فقد قتل نفسا كأنه قتل إنسان آخر بس. ولذلك المرأة دي لا يجوز لها إسقاط هذا الجنين سواء بإذن الطبيب أو بغير إذن الطبيب، حتى لو ذهبت إلى الطبيب وقال لها إن أسقطيه لا يصيبك شيء لا يجوز لها إسقاطه طاعة لهذا الطبيب، لأن الطبيب هنا أمرها بمنكر. إلا اللهم كما قال بعض المعاصرين، أنا أقول بعض المعاصرين كما قال بعض المعاصرين، إذا كان المرأة استمرت مثلا في هذا الحمل الأطباء كده قطعوا بأنها تتضرر يعني تموت مثلا في الولادة، الأطباء كده قالوا المرأة إذا استمرت حتى الولادة الولد ده بيقتلها، معلومات كده أعطتهم هذا العطاء. فهناك بعض المعاصرين قال حفاظا على سلامة الأم يجوز إسقاط هذا الجنين، لكن أنا الذي أفتي به أن إسقاط الجنين بأي حال من الأحوال لا يجوز، هذا الذي أفتي به وهذا الذي تطمئن إليه نفسي. ليه؟ لأن إسقاطه ليس واجبا أصلا بدون خلاف. المرأة دي لو استمرت على هذا الحمل فإذا خلصها الله سبحانه وتعالى بالعافية الحمد لله هذا هو المطلوب، وإذا كان ماتت من أجل الولادة الله لا يسألها يقول لها لماذا لم تسقط، تستطيعه، بل هي ماتت شهيدة، لأن المرأة إذا ماتت بسبب الولادة ماتت شهيدة وتدخل الجنة مع الداخلين. أما إسقاطه ليس فيه ضمان أن الله تعالى لا يسألنا يوم القيامة، يعني ما عندنا ضمان أن الله تعالى لا يسألنا ويقول لنا لماذا لم تسقطوه لسلامة أمه، لأن إسقاطنا له لا يدل على سلامة أمه قطعا، قد تكون سالمة وقد تموت هي الأخرى. لكن إذا كان تركناها إلى أن جاء وقت الولادة وأنجبت هذا الجنين سالم وهي سلمت الحمد لله، وإذا لم تسلم وماتت بالولادة فقد ماتت شهيدة، والله تعالى لا يسألنا يقول لماذا لم تسقطوه قبل موتها. ولذلك أنا أقول للسادة العلماء خلي يراجعوا هذه المسألة جيد ويتأملون فيها جيد، وليتركوا الرخص، هذه الرخص قاتلة.
4: جزاك الله خير رسال. طيب سمعت الشيخ أخذنا اللي بتسأل تقول كي هي موظفة وزوجها كله بخدم لكن دخله بسيط، كيف هي قاعدة؟ كيف كشالت الراتب ده توفر لهم بعض الاحتياجات البسيطة؟ في سؤالة بتقول في الأخير الله منا لزوجها ده لقى شيء، هل هي قد تطالب شرعيا كي قروشها هي قبل أنفقتها فوق البيت ده تشيل ده جائز ولا ما جائز؟
3: طيب المرأة دي الزوج لما كان دخله قليل هي ساعدته، ممكن تشتري لهم الريس، تشتري لهم الزيت، تشتري لهم بعض الأشياء، وهو كمان يأتي بما عنده والحالة ماشية هكذا. تو بعد ما جاءه اليسار وليجي بعده بالدور ترجع وتأخذ ما أنفقته قبل ده، هل ده بيجوز ولا ما بيجوز؟ مش ده هو المقصود؟
4: نعم.
3: أولا كده هي يسألونها، الناس يسألوها يوم خرجت فلوسك ومشيت بيعت الرز واشتريت الزيت مثلا واشتريت كذا ده، هل نيتك إذا كان الزوج ده وجد يسار تعودين وتأخذين ما أخرجته ولا لا؟ إذا قالت نعم دنيته، أنا دنيتي ما أنفقته لله، إنما أنفقته ليعود لأخذه إذا كان وجد الزوج يسارا، إذا كان لي شيء ده أنا منرجع ومناخذ حقي، دي نيتي، ما نيتي ده أنا أنفقته نجد فيه أجر نجد فيه ثواب، لا أبدا. أنا شفت زوجي ما عنده وساعدته ويوم لي كمان نرجع نشيل حقي، دي كان نيتي. إذا نيته هكذا دبت نيته ده ترجع وتحاسب وتشيل حقها. لكن إذا كان هي أنفقته لوجه الله زوجي ما عنده أنا كل نجيب معه، ما جرى في نيته كده هي ترجع وتأخذ حق هذا، يوم من الأيام وجد يسار ما وجد يسار ما نيت ما عندها نية، هذه لا يجوز لها أن تعود وتأخذ حقها الذي أنفقته، لأنها أنفقته لوجه الله تعالى لسد الحاجة والآن حصل اليسار، فما فيش هناك باب يقول لها عودي وخذي ما أنفقته في السابق. إذن هي صاحبة النية يسألوها، إذا قالت نعم أنفقت ليعود خلاص مشكلة ما فيه، وإذا كان شكه هي قالت والناس ما صدقوها كمان تعرف بالله الذي لا إله إلا هو أنا ما أنفقت ما أنفقته إلا ليعود، كان حلفت خلاص راجلة يكفيها، ما حلفت ما عندها شيء.
4: بارك الله فيك جزاك الله خير. طيب سمعت الشيخ جينا في قضية الزواج، رجل أجبر بنته للزواج، بعدين البيت قال أنا الرجل من دوره، الأب أصر في كلامه ويقول أصرت في موقفه، بعدين هربت من البلد ذاتك مشت مشت في الدولة الكاميرون هنا، البيت قالت هناك، وبعدين اللي قالت طليب وتزوجت وأنجبت لها أولاد، أبوه كان أصر هنا وصوى النكاح، الآن الرجل هنا بيقول كي أنا بزوجتي قاعدة في الكاميرون، هي كانت تقول الرجل ذاك بيقول أنا دي زوجتي ويندي منها أولاد، شغنا هل إذا كان البيت ما سبت كلام والدها ومشي اتزوجت ده النكاح حكم شنو؟ والنكاح الأول والثاني حكم كشرعيا كشنو؟
3: طيب أنا طبعا بالنسبة لمذهب الإمام مالك البت الفتاة لا يمكن أن يزوجها غير وليها الخاص اللي هو الوالد أو الوصي إذا كان هناك في وصي من الوالد، هي فتاة معناته لسه بكرة ما ثيب دزول آخر كإن ده حق يزوجه هذا ما فيه، وإذا زوجها في مذهب الإمام مالك ده النكاح فاسد، معناته هذا النكاح لا يستمر ولو ولدت الأولاد لابد من فسخه، ده حكم كده واحد مستقل. أما بالنسبة للزواج الثاني ده أبوها كمان هي هناك متزوجة لحد ولدت، وأبوها كان تاني زوجها لزول آخر قال مادام بتي وتزوجت بدون إذني أنا نزوج زواج آخر أنا يعني زوجة، هالزواج الحساساني ده ما بصح ما بصح. ليه؟ لأن المسألة خلافية. ففي مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى المرأة إذا كان زوجها غير وليها الخاص النكاح يصح، حتى لو هي زوجت نفسها، لو هي بدكت ولية لنفسها أيضا يصح النكاح. إذن هذا نكاح مختلف فيه، طالما مختلف فيه ده لو دارين نزوجه زواج آخر لابد من فسخ هذا الزواج الثاني الأولاني ده نفسخه، وفسخه يكون بطلاق. عندنا أي نكاح مختلف فيه سواء الاختلاف فيه في داخل المذهب أو الاختلاف في خارج المذهب، إذا كان دليل نحكم بفسقه وإبطاله فسقه لا يكون إلا بطلاق. إذن العصمة موجودة نظرا للخلاف الموجود. ولذلك الآن لما زوجت وهي ذات زوج، فالنكاح الثاني ده لا يصح. أبوها كان داير ده يمشي ويشكي النكاح ده ما صحي لأن البنت دي فتوى أنا ما زوجتها. إذن القضاء يحكم بفسخ ذلك النكاح. ولو هي ولدت أولاد كل النكاح كان لابد يفسخ. عندنا في المذهب مالك ده بيقولوا يفسخ أبدا ده يعني ولو طال الدهر بعد ما خلاص فسخ النكاح بطلاق، بمعنى القاضي يقول فلان طلقنا من فلان، بعد ذاك تعتد بثلاثة قروء حتى بعد ذلك إذا أراد أن يزوجها لإنسان آخر يزوجه. أما والحالة هذه هذا النكاح الثاني لا يصح.
4: تبشرنا إذا كان الزواج التالي بقى ده، هل المرض يحسن يدوها سيبة ولا بيت بكرة؟
3: لا لا سيب.
4: ها
3: سيبة.
4: طيب كان قلنا سيب ده ما قلنا أحق بين في سالة.
3: لا لا النكاح كالآن ده نفسخه.
4: أيوة.
3: بعد فسخناه ده
4: نعم.
3: هي صار السيب حتى أبوها ليس له من الحق أن يجبرها.
4: بارك الله فيك. جزاك الله خير إحسانا. في نهاية هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ أحمد النور محمد الحلو إمام وخطيب مسجد الجامع الكبير للملك فيصل والمفتي العام لجمهورية تشاد على هذه النصائح الطيبة لإخوانه المواطنين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكلل جهوده بالنجاح، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير، إنه نعم المولى ونعم النصير. وفي الإخراج أبكر حسن بخاري، في إعداد البرنامج والتقديم الإمام النور حسن محمد، يحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نعم، أنا وزارة السكن والتمدن تطلب من الناس أن نجري لكم أسماءهم ديل خلي أجل عجلة بمشوا بأوراقكم الرسمية في الإدارة عند الكتسر لشيء مهم بخص بكاناتهم، عشان البكانات دي فوقها مشاكل. هم السيد طاير رؤوم الرخيص كارتية مشاقة سيكسيون 1 إلو 76 لو 12، محمد بشر كارتية أدا ساكن سيكسيون 1 إلو 71 لو 15، يعقوب عبد العزيز وفاطمة حمدين عندهم مكان في كاتيا انقبو سيكسيون 1 يلو 11 يلو 82 لو 11 و 12. محمد صالح عيسى quartier Guinebourg, section 2, îlot 122, lot 7. Hassan Saleh, quartier Al-Lubayt, section 1, îlot 54, lot 5, 7 ou 9. Mohamed Saleh Issa, Battan, quartier Guinebourg, section 2, îlot 222, lot 7. Soumaya Daoud Adam, Indah Bakan, quartier Rangaji, section 2, îlot 75, lot 13. Amita Alangwa, Indabakan ou Indabakan, puis quartier Angabou, section 1, ilo 67, lo 6. Puis quartier Rangaji, section 3, ilo 73, lo 8, min 10, la di 12. Homman, Asseit Ibrahim Idriss Alhaj, Gaif ilo 8 bis. Madame فطومة سكر جيتي قاعد في لو 10، وبشارة هارون قاعد في لو 12A. في كارتيا الرنجاجي سكسيون 3 إلو 73 قاعدين في لو 13 15 17 و 19. همان مدام فاطمة تاج الدين قاعد في لو 13، محمد روزي قاعد في لو 15، مدام أواطف بهر الدين قاعد في لو 17، مدام أشتا نور حسن قاعدة في لو 19. في كارتيا رنجاجي سكسيون 3 دائما إلو 71 لو 1 2 3 A و 4 A. همان محمد علي حصب الله قاعد في لو 1، منا داسيدي قاعد في لو 2، مدام ديمونا أليانس قاعدة في لو 3 A، ومدام أمينة توني بابا قاعدة في لو 4A. كل الناس زي اللي ذكرناهم هسه كان ما مشوا البلاغ ده ككونفوكاسيون. نواصل بالبلاغات. بلاغ أنا وفا سميه بشارة، محمد بشارة، توم بشارة، بلامة بشارة، محمد أخي، جدة ألقوني، آدم جدة آدم، الشيخ هارون عبد الله وكل أخيانهم في الجبهة، الحاجة خالة لوم الهزن بيبلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة بوفاتنا بنيتم وزوجتم. زار محمد أخي ماتت اليوم الخميس وسرغة تبقى أم باكر الجمعة بعد الظهر في قريب ما مسكي مسجدنا ألقوني حسنة دفي كرتية أم تكون علي الأهل الله صبرهم، والمرهومة الله يغفر الله يرحمها ويدخلها الجنة. بلغتنا نقولون إن شاء الله بعد الأخبار. رمات ميطف أبو حج، رمات جدة بشارة، بلامة جدة المدير، أبكلتوما بشارة، معلم موسى قنبو، تيجو المدير، معلم عبد الله المدير، إيمة قسرة، معلم آدم مهارون، عائلة محمد جبليرو. اليوم الحزن ببلغوا لكل الأهل الشرفة الأسلة السلامات، أولاد موسى البنسيت اليسية القران والخزام، والأهل البعيدين والقريبين الهلال المجاورات بوفاتنا بتم حواء أبو حجي

ماتت البارح في الليل والسرقة تبقى مباكر الجيمة في مبيط اللي تبلام جدة المدير الأهل الله صبرهم ولا مرهومة الله يغفر الله يرحمها ويدخلها الجنة. بلغتها كمان إن شاء الله نكرروا بعد الأخبار. بلاخنا 40 ألقون عبد الله كجة محمد توانو دليجي موسى آدم عمر غوري بلام إما آدم دنقسو. بشكر كل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل ساعدوهم ماديا ومعنويا فكريا وقت الموت ووقت السرقة عن المرحوم أخوهم الإمام دنقسو. وببلغوا للأهل كمان بكونه السرقة إلى 40 يوم أنت المرحوم الإمام دنقسو تبقى أم بكرة يوم السبت في بلتة قريضاية هلية الدليجي موسى آدم. نكرر ألقون عبد الله قجة محمد توانو دليجي موسى آدم عمر غوري الإمام آدم دنقسو. بشكروا كل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفة لله المجاورات ساعدوهم ماديا ومعنويا وفكريا وقت الموت ووقت الصدقة عن المرحوم أخوهم الإمام دنقسو. ومن آية تانية وبلغوا للأهل وناس الإرفة بكون الصدقة إلى 40 يوم عن المرحوم الإمام دنقسو تبقى يوم السبت أم بكرة في هلة بلتي قريضاية إلى الدليجي موسى آدم. بلاخنا 40 عبد الرحمن جبرين الجورة جبرين محمد توما جبرين عمر جبرين محمد سقير جبرين. بشكر كل الأهل البر والداخل وناس الإرفة ساعدوهم ماديا ومعنويا وفكريا وقت الموت وقت الصدقة عن المرحومة أمهم فني آدم المعروفة بقديوي والسرقة إلى 40 كمان تبقى أم باكر الجيمي في كارتيه أنقبو هلة إبراهيم محمد. نكرر عبد الرحمن جبرين الجورة جبرين محمد توما جبرين عمر جبرين محمد صغير جبرين. بشكر كل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل والناس الإرفة والجيران ساعدوهم ماديا ومعنويا وفكريا وقت الموت عن المرحومة أمهم فني آدم المعروفة بقديوي والسرقة هي للأربعين يوم تبقى أم باكر الجمعة في كارتيه أنقبو هلة إبراهيم محمد. الساعة 11 وتقريبا الساعة 7 و12 دقيقة.

0: أبهات وتلاميذ وأساتذة. الدخول الدراسي قاعد بيجهز بكايه لامي فورتي الامبريميري وبين جرافيك قاعد تصنع الكايه بنوعية سمها وقوية تبقى للتلاميذ 100%. كايه لامي فورتين تكتب بسهولة، اختار كايه لامي فورتين الوطني ساند الاقتصاد التشادي وإنتاج الكن الدلو التشاديل للتشاديين. كايه لامي فورتين قاعد خلاص في الأسواق في الدكاكين وحتى بكان الببوء الكتب يندائر بالكمية أو بفرادي نادي طوالي في الإدارة عن التجارة عن الامبريميري وبين جرافيك في 66-45-28-40 أو 99-60-64-60. كايه لامي فورتين دا الكايه عن الأوائل.
1: إخواني وأخواتي، الكوليرا مرض خطير لكن الوقاية منه سهلة، فلنحمي أسرنا ومجتمعنا. أغسلوا أيديكم بالماء والصابون قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض، اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب، قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج، غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار، توجهوا إلى المركز الصحي فوراً إذا شعرتم بالإسهال أو القي. العلاج مجاني وينقذ الأرواح. لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب ولا تخفوا المرضى. معا في مساجدنا وكنائسنا فلنصلي ونعمل لحماية عائلاتنا. يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره.

0: مستمعينا سمعت راديو تشات في كل مكان الساعة 7:15 دقيقة في مدينة أبشم درادر هيل تلقادر المبارف قيمة بغادر نفس الساعة في راديو تشات. النشرة الدارجية هنا اليوم عشية يوم الخميس بقدم لنا الزميل مطر حسن بن علي. مساء الخير.
1: مساء النور تجاني حسين رماد. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام السلام عليكم ورحمة الله. إليكم نشرة الأخبار المسائية هنتلم يوم الخميس يوم 10 شهر 9 سنة 2026. النشرة نبدأها لكم بالعناوين. الوزير الأول كبير هنا الحكومة السفير ألمايا هلينا حضر لهم الله صباح في القصر هنا الفنون والثقافة في بداية هنت العمال هنا الدورة الثانية العادية هنت مجلس هنا الشيوخ لسنة 2026. وفت هنا الحكومة في رأس الوزير هنا الدولة الوزير هنا المالية طاهر حامد انجلين الوفد دا مشى في مدينة أبشي عاصمة هنا ولاية وداي وهناك كمان بسي مقابلة مع المسؤولين المحليين. وتسمع أخبار آخر. الأعمال هنت الدورة العادية الثانية لسنة 2026 هنت المجلس هنا الشيوخ انفتحت لهم الصباح في القصر هنا الفنون والثقافة. المناسبة بقت بحضور هنا الوزير الأول كبير هنا الحكومة السفير ألمايا هلينا وكثير من المسؤولين هنا الحكومة شال الكلام. بالمناسبة دي الرئيس هنا مجلس الشيوخ دكتور هارون كبدي حجها كثير بما يخص المشاكل البتقى بين التشاديين وبعد كمان قدم الجدول الأجندة هنا الدورة دي. على حسب الدكتور هارون كبادي قال الدورة دي بيخصصوها أيضا للمصادقة في القانون هنا المالية لسنة 2026 وبدرس فوقها كثير من المشاريع ومواضيع أخرى متعلقة بالحياة الاجتماعية هنا التشاديين. وفد واحد هنا حكومة مكون من 5 وزراء في رأسها الوزير هنا الدولة الوزير هنا المالية طاهر حامد انجلين الوفد دا مشى في أبشي عاصمة هنا ولاية وداي ومن ما وصل في المطار الوفد دا كان استقبله الأمين العام هنا ولاية وداي جنجار غاسبار مساله للمندوب العام هنا الحكومة بولاية وداي البئسة دي يعني جات في وقت الولاية قالب تواجه في نقصان كبير هنا العلمي أي المطر والبئسة دي بتلم المسؤولين وبتحجم عن بما يخص الاحتياجات هنا الولاية في وقت هنا عدم الخريف. بدأت لهم الصباح في مركز النجمة هنا كارتشي مرسال هنا في العاصمة انجمينا الكشف هنا المرض هنا الإباتيت بي والسي. العملية دي كان قامت بها الوزارة هنا الصحة العامة بواسطة هنا البرنامج هنا محاربة هنا مرض السداء الإباتيت والأمراض الآخرة المعدية. المناسبة هنا بداية هنا العمل كان بقت بحضور هنا كثير من المسؤولين أنا الوزارة هنت الصحة العامة الشركاء الفنيين والماليين. تفاصيل الخبر نسمع مع عبد الرحمن ميكائيل مؤمن.
2: كلنا سوا وده من أجل مجتمع بتمتع بصحة جيدة وأجل بقت الانطلاقة الرسمية هنت الاختبار هنا مرض الإباتيت والقادة تنظمة وزارة هنت الصحة العامة والوقاية بالتعاون مع البرنامج القطاعي لمكافحة فيروس فقدان المناعة المكتسبة السيدة. المناسبة كمان سمحت لمنسق مركز الصحي النجمة محمد نور أجيد وده أكد للحضور بخطورة فيروس الإباتيت البنتقل عن طريق الدم والبزاق واللمسين الدم الوسخان الكن بسبب مضاعفات خطيرة. كلم ممثل منظمة الصحة العالمية الدكتورة أوماي جرما أكدت بكونه المنظمة دي قادت تجيف ما تشاد ودلي يحاربوا فيروس الالتهاب الكبدي أي مرض الإباتيت القاعد بيعانوا منه الملايين حول العالم. قال منسق البرنامج القطاعي لمحاربة فقدان المناعة المكتسبة السيدة بتشاد دكتور جبير أحمد هليكي وضح بكونوا الفيروس ده بيصيب الخلايا هنت الكبدة وبسبب الالتهابات وبنقسم لنوعين وأيضا بتلف الكبدة كان ما عالجوها أجل وبينتقل بشكل رئيسي عن طريق لمسين دم الشخص المرضان ومشاركة الإبرة والدواء الوسخان أي الملوث والدم الماء مكشوف من الأم للجنين. في الكمالة كمان دكتور جبير أحمد أشار بالدور الكبير أقال بالأبا مركز الصحي النجمة والشركاء.
1: عبد الرحمن ميكائيل مومن الوزارة انت صحة العامة بتعاون مع البرنامج الوطني أنا محاربة أنا مرض الباليديزم نظمت اليوم الصباح في المباني هنا المعتمر هنا الإيفاك كان تشاد ورشة هنا قدمين أنا النتائج هنا الحملة هنا رشينا الدواء في البيوت ضد البعوضة في العاصمة انجمينا الهدف كمان يدرسوا الأعمال دي وكيف ممكن يبدوها ويقدموا فوقها حلول عشان يبدو الحملة. آخر خبر المنظمة الغير حكومية العمل ضد الجوع بالتعاون مع الإدارة العامة هنت اللامركزية تابعة لوزارة هنت الإدارة هنت الأراضي نظمت تدريب للمسؤولين هنا القرى بما يخص الوقاية وإدارة هنت المشاكل المناسبة دي يعني تنكتب في إطار المشروع هنا المساعدة الاقتصادية الاجتماعية في ولاية مايو كيبي صباح إذن المستمعين في الاستوديو عندنا الساعة 7:21 بدأ كملت نشرة الأخبار المسائية قبل ما نختمها نذكركم بكون الوزير الأول كبير هنا الحكومة سفير اللما يهدينا هدر ألوم الله صباح في القصير هنا الفنون ولا ثقافة في بداية هنت العمل أنا الدورة الثانية العادية هنت مجلس الشيوخ لسنة 2026 وفت هنا حكومة مكون من 5 وزراء في رأس الوزير هنا الدولة الوزير هنا المالية طاهر حامد دينجلينج الوفد قائد من ألوم الله صباح في مدينة أبليشي عاصمة هنا ولاية ودان وسموت أخبار آخر دي النشرة اللي كتبها لكم عبد الرحمن ميكائيل مومن وقدمها مطر حسن بن علي بالمساعدة الفنية هنا سانوي كويان كريو شكرا للمتابعة السلام عليكم ورحمة الله أرجو عافية

والدلوانا لباتي الرجالة مسوى الكالي كاكي بسكين دول رجالة العمات رجالة على أجمليهم والمعلم خالية كاكي معلم الضلاي يا دول رجالة السلطان التجاني العمات رجالة العمات رجالة على يولمي سيدول رجالة البلا ما بمقرية الدول رجالة. Yeah, I did it.

0: بدلنا كذر دي زراكولي اندي انا فاكر لك ما دنسيتيني انا فاكر لك ما لجفيتيني الزغراطة ام هديسا كتكتي كاتي انا مدرسول الله اذا النبي ما لا سلام لنا ما ترسلي الزرعان يدنا كذر دي لا سلطان التجاني والدلوان الأباس الما بخجلك طبنا الخلف قد ضبيط انقذ دي جاموس الكري ساكن وطن وادي التجاني يا ولد أهلي كان يا ولد نفر يا ريتاق ما تمد الفارس المتني العمات رجالا سلطان التجاني يا ترجالا البلا مدن والدندي كل من رجالا يا ترجالا أباكر والألي دول رجالا كام بلا مدن والمعلم طمعان التجاني دول رجالا كم من يالبنا سي الشيخ اللي قريقا والشيخ مردو لرجالا سلطان التجاني قول لك يا ترجالا اليوم يا ترجالا القريمة سنة دول رجالا حسنا ولدتهم التجاني دول رجالا يا ترجالا البلا مد الله والبراهيم اليوم يا ترجالا كم من يالبنا سي البلام والجندو البلا مدنا كل هذول رجالا سلطان التجان لهم يا ترجالا يا ترجالا شيخي جبرين العاج
1: مستمعين السماعي تراريشات في كل مكان بعد ما سمينا الأغاني الجميلة والنشر الدارجية قدمها الزميل مطر حسن بن علي نرجع للسيديو عشان نواصل لكم بالبلاغات المفضلة الرئيس عن الأسوسياسيون عن الميتيلي دي غير وريتريتي دي تشاد بطلب من كل الميتيلي وريتريتي الكان اشتروا تيران في هلة اللبيت أو كارتيا اللبيت قال لي بمشوا بالريفرانس حقهم في المكتب أنا الأسوسياسيون القايد في شاريمير ده في رون بوين بني بمشوا بأوراقهم ومعهم قروش 2000 ريال نكرر الرئيس أنا جمعية الميتلي دي غير والريتريتي أنا تشاد بطلوا منهم قال لي بمشوا بالأوراق أنا التيران حقهم اللي اشتروا في هلة اللبيط ودوا لهم في المكتب أنا الأسوسياسيون أنا الجمعية القاري في شاري مير ده في رون بوين بني الأوراق دي كلها كيف يشيلوها بودوها معاهم ومعها قروش 2000 ريال مضى في البلاغ الرئيسة جابي غاري كورا بلاخنا وفا أخي موسى دلقي عدم موسى دلقي تجاني إلي النور أمدو شتيمة أمدو إما أمدو الشيف دراسة ودينا يوسف قنبي يوسف دلقي جدا نور دلقي إما إيسا دلقي عبد الرحمن شتات أجيت جبرين حسن قرقور الحاج حسن التوم الحاج محمد حسن الحاج محمد الجامي عمر إبراهيم جدة عمر بلامة إما حسن بلامة إما آدم بلامة قاسم بلامة محمد آدم بلامة صالح إجيل دلقي بكر جدة دلقي إدريس عبد الله دلقي إما جد بلامة بورو دلقي آدم بخاري دلقي حسين مكايلة دلقي بول أكا دلقي جدة أحمد صالح دلقي موسى بكر دلقي كواس محمد دلقي اللوان قلديمة دلقي أخونا بكر دلقي محمد حوة عائلة الأهل هنا دقويش خطي وبلامة إيسا لهم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البيدين والقريبين البر والداخل وخاصة أهل النجمينة بوفاتنا بنيتهم وزوجتهم أمريكي باريريتا باريراتا ماتت اليوم الخميس تحسب الكتاب باريراتا أمريكي باريراتا ماتت اليوم الخميس في نجمينا والسرقة كمان تبقى مباكرة الجمعة في كارتيه بوت البقرة قريب من البيت الديليجي جدة مقابل الأنتين الأهل الله صبرهم والمرهومة الله يغفر لها ويرحمها ويداخلها الجنة بلاخنا الوفاة قبل قلنا قد نكرره بلام رمات عفوا رمات ميطيف ابو حج رمات جدة بشارة بلام جدة المدير ابو كلثوم بشارة معلم ماموسة قنبو تيجو المدير معلم عبد الله المدير ايمة قصرة معلم ادم هارون عائلة محمد جبليرو لوم الحزن ببلغوا لكل الاهل الشرفة الاسلة السلامات ولاد موسى البنسيت اليوسي القران والخزام والأهل البر والداخل وناس الإرف والحلال المجاورات بوفاتنا بنيتم حواء أبو حجي ماتت أمس في الليل والسرقة تبقى عن باكر الجمعة في هلة أنبيط هله البلامة جدة المدير الأهل الله يصبرهم والمرحومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة. نفس البلاغ لنا قبل الأخبار سميح بشارة محمد بشارة توم بشارة بلاما بشارة محمد أخي جدة القوني آدم جدة آدم الشيخ هارون عبد الله وكل الأخيان في أبجبها والحاج خالة لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفة والجيران بوفاتنا بنيتم وزوجيتم زارة محمد أخي ماتت اليوم الخميس والسرقة تبقى مباكرة الجمعة بعد الظهر في بيتهم الما بعيد من مسجدنا ألقوني حسنة دفي كارتيه أم تكوني آلاي الأهل الله صبرهم ولا مرحومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة. الساعة 7:40 نمشي نلقى الفنانة الشابة الصغيرة إيمان عبد الله محمد الشريف هدية خاصة لناس مدراد ناس أبشي البيتي فرير النور أحمد النور لهم دو سلامات وكل أسرته لرند كمينة محاسن يونس محمودي كابتن سنتجيل محمد حامد أصاب الله بون سنتي مريم مجيد سليمان والعم الكبيرة عجي أمنا محمد آدم من جرمي وكل الناس اللي قاعدين تعبونا من مندو بونغور بالا بوكورو العاصمة الجميلة ومختلف الكارتيانة مدينة كسري والحلال المجاورة لمدينة كسري الكاميرونية كامي تقنيك

كاتيا مدام أبا آدم هناك من كاتيا مريقيبي نقول لك مساء الخير. سرسر شاي من أنقبو شاي أنت وكل أسرتك جروب راديو تشات وأنا مال عزاز أنا ما فوق في الراس. مساء جميل وحلو ما جونا المطر هكذا اليوم نقول مساء أجمل وأحلى من راديو تشات لكل المستمعين.

بعد ما سمينا الاغنيه الجميله نرجع لبلدنا شاد بلد توماي محمد علي درسيلا الدمب جويا الدمب جويا هديه خاصه امينه بكر الفردقلا هو جدرمات ادم امدودو من جوزا باري الرئيس اخي بتجوجا وكل بناتها كريمه او نكلت جيمي شينو دلمير كل الناس بجوغانا كبير وجوغانا صغيري نقول لكم مساء الخير من راديو تشات

زميل الفنان الشادي الكبير محمد علي درسلا الدمبجويا. نمشي السودان بلد الأمان. عبد العزيز مبارك، هدية خاصة لصبر بيتين عمر سمعين جيكو النور، صبر بيتين القوني والحاج محمد حامد الاثنين من قلمي، القوني محمد أبكر من قنبور ومن قلمي، وصبر بيتين الأخير كمان عمر خميس من بط البقرة أو من قلمي، وجنرال عبد الكريم حسين قرقورة ده كمان صبر بيوت أربع بيوت. كلكم نقول لكم مساء الخير منا غدي وشاد.

0: ولا
1: على جوالنا مبتيوة ده كمان صبرة بيوتة طلاقة. نقول لك مساء الخير من غاديو تشات وكل الناس اللي قاعدين يتابعونا من مبتيوة على راسهم تلقى بزينة هسينين. نقول لكم متابعة حلوة من الإذاعة الوطنية التشادية.

أنس عبد الله عبد الرحمن وكل أخواته وأمه هناك من ساجيري يقول لك بونسوار من غاديو تشاد، وما ننسوا كمان يا يامبور هناك من الزفاية، كلكم متابعين الإذاعة الوطنية التشادية حالياً.

بعد ما سمينا الأغنية الجميلة جدا للفنان الكبير والقدير عبد العزيز مبارك، نمشي نلقو داودة لسنتيمنتال لفام دي مون باترون. هدية خاصة لأكويا جيمة هناك من كوربو، رخية يحيى من ملموسي، كل الناس اللي بتابعونا من مداغن حول العالم، نقول لكم مساء الخير. الجرماية، المصاقت، الجقيمتين، الآلايات الثلاثة، الدقيات الثلاثة، والبنية الثلاثة، تراب المصاقد، كلكم نقول لكم مساء جميل. وما ننسوا ناسنا لام جام لامي فوختان هاوي تاهر انترناسيونال هارون جاكسون من كارتي كليمات، نوري والإنا، فاطمة سامبا، إيمي باقاملا، غادي كاسر، كونسير سكينة هارون، جبريل سوختو، جانانا هناك من كاميرون.

الأعضاءنا قربنا بس هذه ميغاندا هزاز هززت قلوب الناس كل الأعضاء الآخرين الجيمو كونتينر رماد عبد الكريم إيجا سيلفا شتي يقول لكم بونسوار دوبي راديو تشات

الوقت تم ساعة دقت والإشارة بكت خلاص تك تك تك تك تك تك تك تك كملنا نلايم وكتكرنا نخلو بكنا للزمين اللي بجيب عنا بكلم لكم بكلام نصارى مع الزميل بنان بقول لكم إيسي جامينا غاديو ديفيزيون ناسيونال تشاديان خدمانا بفرحة وسرور ما قصر قاعد من الساعة 3 لحدي حسا انجينير بلين سان ويكي وان كريو قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رماد أبيض نقول لكم أقودوا أفي هنا نجمل الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرقد بأفي.

0: هنا الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عمر حسن دهب.
1: مساء الخير المستمعين الكرام أينما كنتم، أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. ترأس صباح اليوم رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبدي افتتاح الرسمي لأعمال الدورة العادية الثانية للمجلس دورة 2026 من الولاية التشريعية الأولى. كان ذلك بحضور رئيس الوزراء سفير الله ما يهلنا إلى جانب رؤساء المؤسسات الكبرى للجمهورية وأعضاء الحكومة ورؤساء البعثات الدبلوماسية ومسؤولي المنظمات الدولية وجمع من المدعوين. خلال خطابه الرسمي لافتتاح الجلسة، الرئيس رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبدي تطرق إلى الأوضاع الحالية للبلاد مع التركيز على دور المجلس في مراقبة العمل الحكومي والتحديات الناجمة عن نقص الأمطار. عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم يتناول لنا هذه
2: الجزئية. إلى جانب هذا البعد التمثيلي، يواصل مجلس الشيوخ الاطلاع بشكل كامل بوظيفة مراقبة العمل الحكومي من خلال طرح الأسئلة والاستماع إلى أعضاء الحكومة داخل اللجان وتنفيذ بعثات لتلقي المعلومات ميدانيا. وفي هذا السياق أظهرت الحكومة بأكملها وما جرت عليه العادة تعاونا إيجابيا بما يتيح لنا العمل معا من أجل بناء إطار تشريعي متين. وتأتي هذه الدورة البرلمانية أيضا في سياق يتسم بعجز غير معتاد في معدلات هطول الأمطار، فقد تميز موسم الأمطار 2026-2027 بتفاوت كبير وعدم انتظام منذ بدايته، إلى جانب عجز ملحوظ في التساقطات المطرية مقارنة بالمعدلات المناخية المعتادة في عدد من أقاليم البلاد. وقد أدت هذه الوضعية إلى اضطراب في الموسم الزراعي وتنذر بخطر حقيقي يتمثل في انخفاض الإنتاج الزراعي لهذا الموسم، الأمر الذي قد يؤدي بدوره إلى أزمة غذائية من شأنها أن تهدد ليس فقط السكان وإنما كذلك الثروة الحيوانية الوطنية. وأمام هذه الوضعية المقلقة تعمل الحكومة على اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة تحسبا لأي وضع قد يؤدي إلى نقص في الغذاء. ويشيد مجلس الشيوخ بهذه الاستجابة السريعة ويؤكد للحكومة دعمه مع حثها في الوقت ذاته على إدراج البعد المتعلق بالطوارئ الرعوية ضمن استجابتها. وتتمثل مسؤوليتنا السياسية في ضمان ألا تعاني أي أسرة تشادية من الجوع وألا تتعرض ثروتنا الحيوانية الوطنية لأي ضرر أو نفوق.
1: وفي ظل المخاوف المرتبطة بضعف معدلات هطول الأمطار والصعوبات التي يشهدها القطاع الرعوي هذا العام، تكثف الحكومة التشادية جهودها للوقاية أو لمواجهة التداعيات المحتملة. وفي هذا الإطار وصلت إلى ولاية وداي بعثة حكومية رفيعة المستوى يقودها وزير الدولة وزير المالية والميزانية طاهر حامد تنجلين إلى جانب الوزراء المعنيين. زينب الطيب محي الدين.
3: تضم البعثة 5 أعضاء برئاسة وزير الدولة وزير المالية والميزانية والاقتصاد والتعاون الدولي طاهر حامد إنجلين. وكان في استقبال البعثة الأمين العام لولاية وداي جنجار قزبار ممثلا عن المندوب العام للحكومة لدى ولاية وداي بحضور السلطات الإدارية والمدنية والعسكرية إلى جانب رئيس المجلس الولائي لوداي. وضم الوفد إلى جانب وزير الدولة وزيرة العمل الإنساني زهراء محمد عيسى ووزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب ووزير التجارة والصناعة الدكتور جيبولو فانغا ماتيه ووزير الإنتاج والتصنيع الزراعي كيدا بالا. وفي كلمته بالمناسبة رحب الأمين العام لولاية وداي جنجار قزبار معتبرا أن هذه الزيارة تعكس اهتمام الحكومة بمتابعة الأوضاع الميدانية والاستماع إلى انشغالات سكان الولاية، وتأتي هذه المهمة الحكومية في سياق يتسم بمخاوف متزايدة بشأن معدلات حطول الأمطار والظروف الرعوية، حيث تهدف إلى استباق التداعيات المحتملة على السكان والثروة الحيوانية ومصادر عيش المجتمعات المحلية. وخلال هذه الجولة تعتزم البعثة الحكومية الاستماع إلى انشغالات الفاعلين المحليين والوقوف على الاحتياجات الفعلية على أرض الواقع، إلى جانب عقد لقاء موسع مع الشركاء في المجال الإنساني والتنمية ومختلف الفعاليات والقوى الحية في الولاية. وزير الدولة وزير المالية والاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي طاهر حامد إنجلين أكد أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز تنسيق التدخلات وحشد الموارد اللازمة، بما يسمح بتقديم استجابة استباقية للصعوبات التي قد تترتب على الوطء المطري خلال هذا العام. ولا تختصر مهمة البعثة على ولاية والداي فحسب، بل تندرج ضمن جولة وطنية تشمل 11 ولاية تم تحديدها ضمن المناطق المتأثرة بنقص الأمطار، وذلك بهدف تقييم الأوضاع المحلية وتحديد الاحتياجات ووضع استجابات ملائمة للتحديات التي قد تواجه السكان والماشية ووسائل العيش. أبشا زينب الطيب، محي الدين، للإذاعة الوطنية التشادية.
1: عقد المندوب العام للحكومة لدى ولاية بحر الغزال أدم مصطفى إبراهيمي هو الآخر اجتماعا ناقش فيه تداعيات الأمن الغذائي وقلة هطول الأمطار والبحث عن سبل الحد من آثارها. محمد كشو صالح.
4: شهد الاجتماع حضور أعضاء اللجنة الإقليمية للعمل والمجلس الإقليمي ومسؤولي قوات الدفاع والأمن، إلى جانب شركاء في مجال التنمية. وخلال الاجتماع تم استعراض وضع الإنسان والغذاء والأمن في ولاية، خاصة في ظل تراجع الإنتاج الزراعي والرعوي. وأكد المندوب العام للحكومة لدى ولاية بحر الغزال آدم مصطفى برامي على ضرورة تضافر الجهود السلطات الإدارية والأمنية والجهات المختصة وشركاء في التنمية من أجل اتخاذ إجراءات عاجلة للتعامل مع الوضع وتعزيز الدعم والمساعدة للسكان المتضررين، كما دعا إلى متابعة وتحديد الاحتياجات الفعلية للمناطق المتأثرة والعمل على وضع حلول مناسبة تساهم في تخفيف الغذاء وحماية المواطنين. وتأتي هذا الاجتماع في إطار استجابة العاجلة للوضعية الغذائية الراهنة وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بهدف ضمان أمن الغذاء والاستقرار الاجتماعي بولاية بحر الغزال. مدينة مصر، محمد كوشو صالح، للإذاعة التشادية.
1: صحيا، نظم البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا ورشة عمل لعرض نتائج حملة رش المبيدات الحشرية داخل المنازل في العاصمة النجمين. حسن موسى حسين.
5: في إطار جهود الحكومة التشادية الرامية إلى تحسين القطاع الصحي، نظم برنامج الوطني لمكافحة الملاريا ورشة عمل لعرض نتائج حملة الرش داخل المنازل لمكافحة الملاريا دورة 2025 بالعاصمة النجمين. وتهدف هذه البادرة إلى تعزيز جهود الوقاية من مرض الملاريا ورفع مستوى حماية السكان، ويشكل فرصة لتقييم ما تحقق والاستفادة من التجربة في تطوير حملات المستقبلية وتعزيز الاستجابة الوطنية لمكافحة الملاريا في تشاد. في كلمته، منسق برنامج الوطني لمكافحة الملاريا الدكتور محمد صالح إساق ديار قال إن مكافحة الملاريا تمثل أولوية بالنسبة لوزارة الصحة العامة والوقاية، لأنه يؤثر على صحة السكان والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، مشيدا بالجهود التي بذلتها السلطات المحلية والشركاء لإنجاح هذه العملية. ولدى إطلاقه لأعمال الورشة، الأمين العام النائب بوزارة الصحة العامة الدكتور محمد حامد أحمد قال تعمل الوزارة من خلال البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا على تعزيز التدخلات الوقائية وتطوير الاستراتيجيات الرامية إلى الحد من انتشار المرض. ويمثل عرض نتائج هذه الحملة مناسبة مهمة لتقييم ما تم تحقيقه والاستماع إلى الملاحظات والتوصيات والاستفادة من الدروس المستخلصة لتحسين الحملات المقبلة. هذا فإن أعمال عرض نتائج حملة مكافحة الملاريا تستمر ليوم واحد.
1: كما أطلقت وزارة الصحة العامة والوقاية بالتعاون مع البرنامج القطاعي لمكافحة السيدة حملة الاختبار حمل فيروس التهاب الكبد الوبائي بمختلف مراحله. مصطفى بشارة محمد.
6: كلنا معا من أجل مجتمع يتمتع بالصحة الجيدة تجيء الانطلاقة الرسمية للاختبار الحمل الفيروسي للالتهاب الكبد التي تنظمها وزارة الصحة العامة والوقاية بالتعاون مع البرنامج القطاعي لمكافحة فيروس فقدان المناعة المكتسبة السيدة بجاد. المناسبة سمحت للمنسق مركز الصحي النجمة محمد نور عقيد للتأكيد للحضور بخطورة فيروس الالتهاب الكبد الوبائي الذي ينتقل عبر الدم وسوائل الجسم أو ملامسة الدم الملوث الذي يسبب مضاعفات خطيرة ويمكن العلاج والشفاء منه بالأدوية الحديثة. أما ممثل عن ممثلة منظمة الصحة العالمية الدكتورة أميمة جرمة فقد أكدت بأن المنظمة ستقف مع جاد من أجل محاربة فيروس الالتهاب الكبد الوبائي الذي يعاني منه الملايين حول العالم، وقد ساهمت أيضا في الترويج لاستخدام الأدوية والمضادات الفيروس والالتزام بالفحوصات الالتهاب الكبد كجزء أساسي من الرعاية الروتينية للمرضى. من جانبه منسق البرنامج القطاعي لمكافحة فيروس فقدان المناعة المكتسبة السيدة بجاد الدكتور جبير أحمد حليكي أوضح بأن الفيروس يصيب الخلايا الكبد ويسبب الالتهابات وينقسم إلى نوعين حاد والآخر مزمن، وقد يؤدي للتلف الكبد إذا لم يعالج مبكرا وينتقل بشكل رئيسي عن طريق ملامسة الدم الشخص المصاب ومشاركة الإبر أو الأدوية الحادة الملوثة أو نقل الدم الغير مفحوص من الأم للجنين، مشيدا بالدور الكبير الذي يلعبه مركز الصحي النجمة والشركاء.
1: ختام النشرة مع المجلة الثقافية لهذا الأسبوع موضوع جديد محمد مردس.
7: في كات يعيش الفنانون في كثير من الأحيان على مداخل غير منتظمة، وتتحول حملات التبرع إلى ملاذ عند إصابة أحد الفنانين بمرض خطير أو حاجته إلى الإجلاء للعلاج، ومع ذلك يمتلك البلد إطارا للتغطية الصحية الشاملة، ويتضمن من بين مكوناته نظاما خاصا بالعاملين المستقلين. في كات عندما يصاب فنان بمرض خطير تتحول روح التضامن غالبا إلى نداءات لجمع التبرعات، وعندما يرحل عن الحياة قد تجد أسرته نفسها دون أي مورد يضمن لها العيش الكريم، وهذه الوضعية يجب ألا تبقى أمرا محتوما. وقد يكمن الحل في إنشاء نظام للحماية الاجتماعية مخصص للفنانين والعاملين في المجال الثقافي يراعي خصوصية أوضاعهم المهنية. عمليا يمكن لوزارة الثقافة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمنظمات المهنية وشركات التأمين أن تتعاون لإطلاق بطاقة اجتماعية للفنان تتيح الاستفادة من التأمين الصحي والتغطية ضد الحوادث وتأمين الوفاة. أما التمويل فيمكن أن يقوم على مساهمة دورية رمزية من الفنان تستكمل بدعم من الدولة والجماعات المحلية ومنظمي العروض والشركاء الثقافيين، كما يمكن تخصيص جزء من عائدات المهرجانات الكبرى لتمويل صندوق للتضامن والحماية الاجتماعية للفنانين. وفي البلدان الأخرى أثبتت الأنظمة المخصصة للفنانين أن الحماية الاجتماعية قادرة على توفير تغطية تشمل المرض والتقاعد وتعويضات الوفاة، لذلك تحتاج البلاد إلى الانتقال من التضامن الطارئ إلى التضامن المنتظم. فالفنان الذي يبدع من أجل المجتمع يستحق أن يتمكن من العلاج وأن يهيئ لتقاعده وأن يترك أسرته في كنف الحماية والأمان. لقاؤنا يتجدد معكم في الأسبوع المقبل بمشيئة الله.
1: نشكر لكم طيب الانتباه، أمسية سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.

0: Radio Tchad Danja maintenant en modulation de fréquence sur 94.5 MHz.
1: حوار الساعة يستضيف خبراء ومعنيين بالموضوع المطروح. حوار الساعة يسمح للمستمعين المشاركة مباشرة على الهواء. حوار الساعة يأتيكم مباشرة على الهواء.
2: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في متابعة هذه الحلقة من برنامج حوار الساعة من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما. موضوعنا اليوم في برنامج حوار الساعة حول الطب التقليدي في تشاد بين الموروث الثقافي ومتطلبات الطب الحديث. يعني قبل ما الدكاترة الحصة في العصرنا الجديد بداوا بالإبر وأيضا بالأدوية الحديثة، أيضا في تشاد وفي الدول الآخرة كلوا الناس مرض موجود وعلاج حقه كله موجود، كل الأمراض الناس في أطباء تقليديين بالشدر حقهم بأي شيء قاعدين بعالجوا الناس. قبل الطب الحديث الميديسين مودرن ما يجي الناس قاعدين بعالجوا زي ده، حتى بعد ما الطب الحديث جاكلوا الناس مواصلين قاعدين بعالجوا الناس بالشدر والحاجات الآخرة الأول قاعدين بعالجوا بها قبل الطب الحديث ما يجي. الطب التقليدي قاعد في تشاد، الناس ورثوا من آبائهم وأجدادهم، وحاليا الطب الحديث كله موجود. هل الطب التقليدي أيضا أحيانا يستعين بالطب الحديث عشان العلاج يكون كويس؟ وكيكشنو مستقبل هنا الطب التقليدي في تشاد؟ ده موضوعنا في مدة هنا ساعة كاملة في برنامج حوار الساعة، نتناوله عبر برنامج حوار الساعة من تقديم عبد الصادق علي أحمد بمشاركة الفني تشوبوي جابرييل وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله. معانا ضيوفنا في داخل الاستديو، بعض الضيوف حاليا وصلوا معانا. الدكتور سعيد أبكر بشير مدير الطب التقليدي والمراجع الدوائية في تشاد تابع لوزارة الصحة العامة، وأيضا معانا ضيفنا عبد الرحمن بودو محمد رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات ممارسي الطب التقليدي في تشاد، وأيضا في ضيوف آخرين ينضموا إلينا لاحقا. قبل ما نمشي للضيوف الآخرين نبدأ بالسيد المدير السيد دكتور سعيد بكر بشير مدير الطب التقليدي والمراجع الدوائية. دكتور سعيد، أولا حجي لنا في مكانة الطب التقليدي، أنتم مثلا حاليا في وزارة الصحة العامة عامة صحة لكل الناس، حاليا مكانة الطب التقليدي كيف؟ طيب. أو إداراتكم تقوم بشنو مثلا؟
3: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أولا أنا أشكر الأنماء على هذه الفرصة للمشاركة، وكل سنة أتذكر في العام الماضي كنا في نفس الصالة وتحدثنا تكلمنا في الطب التقليدي. الطب التقليدي له مكانة ذات أولوية، يعني عنده مكانة مهمة في وزارة الصحة من سنة 2000، يعني هو من زمان كله موجود.
2: نعم.
3: لكن بعد ما شاركت في قمة كبيرة في لوزاكا وتعهدت مع الدول الأخرى، يعني في معاهدة وقعت عليها تشاد مع كل الدول الإفريقية اللي هم وافقوا يدرجوا الطب التقليدي أو الدواء هنا الأبهات هنا الجدود يدرجوا في النظام الصحي. تشاد كمان وقعت، وكان منظمة الصحة العالمية هي اللي كانت قامت بالكلام ده من سنة 2000، ومن سنة 2000 لحد هسه الوزارة قامت بالأساسيات عشان النظام الطب التقليدي يدخل في نظام الصحي ده عنده يعني يمشي بالتدريج يعني عنده أسس ويسوي لها أعمدة متينة عشان ما يحصل بعدين تأرقل وما يحصل اختلاف في العمل داخل. أول حاجة الوزارة سوتها يعني أنطت مكانة في إدارة الأدوية والمختبرات, سوت قسم أنا الطب التقليدي سنة 2003 بعد 3 سنين يعني.
4: نعم.
3: 2005 11 وزارة اجتمعوا في وقت داك في دردة عندها مكان هنا سيمينارات وكذا, 11 وزارة بدعم من الأوميس ودعم من الحكومة وكذا لموا وكتبوا النصوص التشريعية تنظم الطب التقليدي في جاد. ده كلام ده 2005.
4: نعم. قبل 21 سنة.
3: قبل 21 سنة. وكان تنقصنا وقت داك الموارد البشرية الكافية, الخبراء اللي يقدروا ينظموا, مش يعني ما الشدارة والمميو في الوزارة, لا في تخصصات في العلوم
4: يعني حاليا ممكن الطب

0: فبعد 2005 جاء فترة تكوين الجمعيات في مختلف أنحاء الأراضي. يعني في جمعيات وكذا الفدراليات كل أسسوا وكذا بدأوا يشتغلوا كفرق وكذا، لكن من وكذا الحكومة بدأت تنطي أهمية شوية شوية إلى 2015، يعني 10 سنة بعد كتابة التشريع النصوص ده، جاء تكوين أو تأسيس إدارة خاصة لتنظيم الطب التقليدي في كاد ده سنة 2015. ومن الوقت ذاك الإدارة قد تشتغل عشان يعني تمثل دور الحكومة وتمثل دور الوزارة في توجيه وإشراف وتطوير الطب التقليدي. في داخل الوزارة حاليا النظام الطب التقليدي عنده مكانه من ضمن النظم الأساسية عن النظام الصحي.
1: نعم، شكرا دكتور سعيد بكر بشير مدير الطب التقليدي والمراجع الدوائية. ننتقل إلى السيد عبد الرحمن بدو محمد رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات ممارسي الطب التقليدي في تشاد. أستاذ عبد الرحمن بدو، كلمنا متى أسسوا الاتحاد حقوق ده وقاعدين تعملوا في شنو؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، إن شاء الله شكراً. عشان وقت بدينا في سنة 2013 بدينا أنا خدمه خلاص في فيدراسيون.
1: نعم.
2: وبعد من بدينا خدمنا فوقها خلاص جينا لقينا أوتوريزاسيون جينا في 2014. بعد سنة ده خلاص لقينا أوتوريزاسيون. في 14 خلاص لقينا أوتوريزاسيون جينا وخلاص بدينا خدم في جمعيات ده. والجمعيات أولاً قاعدين ده قاعدين أتوكل قاعد براسها وخلاص بناك جمعيات كتير خمي جمعيات كتير خلينا نلمو خلينا نحط رئيس واحد ونخدم صو آخر بمش اللي أنا لما أنا كل هذا خدمنا بعد خدمنا كمان الحمد لله من أتو الوزارة الصحة كله نادانا وخلاص قاعدين قاعد نخدم صو مع منسيرنا سنتي وما عندنا مشكلة كامل عشان شغل فورماسيون نلقوا الفورماسيون وقاعد نخدم إن شاء الله.
1: قاعدين تسوي شنو بالضبط كي بعد ما أسسوا؟
2: من أسسنا كان خدموا
1: في شنو؟
2: في أشاب كان أدلوا في أشاب وكان نسوي فورماسيون وكان خدموا أي وقت قاعدين نلوم رأسنا كان خدموا وأي مسنا قاعدين نلوم نسوي فورماسيون ونسوي أتو اسمه شنو نسوي خدمينا كان خدموا ونمرك برا وقاعدين نخدموا مشلة.
1: نعم، شكرا جزيلا مستمعينا الأعزاء، انتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأنما. موضوعنا اليوم في برنامج حوار الساعة قاعدين نتكلموا في الطب التقليدي الدواء صحيح. حاليا الدواء ده قاعد 2-1 قاعد في الفارماسي، واحد ده كمان دواء هنا زمان هنا الشدر والأعشاب وشنو النار تشيلة تشربة أو تمسي في جلدك أو كذا وخلاص أنت تلقى العافية. ده دواء من زمان كله قبال الكنين ما يجي، قبال الإبر ما تجي، الناس قاعدين بعالجوا فوقها. هسه حاليا الدولة اهتمت بيا ونظمتها وصوت لي إدارة أيضا قاعدة، وحتى الناس اللي قاعدين بعالجوا ذاتها كونوا جمعيات حقهم وفيدراسيون حقهم وقاعدين بخدموا. عشان ده اليوم عليهم قاعدين نتكلموا في الدواء التقليدي الشذر الناس قاعدين بعالجوا بيا. الناس زمان بيرسوا من أبهاتهم، وحاليا الطب الحديث أيضا الدواء حاليا الدكاترة والهاجات وعندهم آلات يكشفوا فوق المرض وشنو شنو، كيف الطب التقليدي ده يقدر يستفيد من الطب الحديث؟ وأيضا الطب الحديث كله طبعا هو استفاد من الطب التقليدي من زمان. الأدوية حاليا قاعدة كله أكترها وسوى بالأعشاب والحاجات القاعدة. عشان ده أنتم المستمعين القاعدين تسمعونا إذا كان دايرين توجهوا أسئلة لضيوفنا في داخل الاستديو فيما يخص الدواء هنا زمان والدواء هنا هسه والناس القاعدين بساو والشدر وبعالج الناس كيف يقدروا ينظموا وشنو انتوا تقترحوا للحكومة او توجهوا اسئلة للناس القاعدين بعالجوا بالاعشاب ذات شيء اللي انتوا تدوروا منهم تنادوا في نمرة التليفون 61-53-53-20 61-53-53-20 61-53-53-20 او 94-94-09-53 94-94-53

0: 59 53. قطر من 14 09 53. معنا المستمع النور آدم، تفضل.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: الله يبارك.
0: النور من وين؟
1: النور آدم تكتمان من دجل.
0: أيوة تفضل.
1: أنا نصير لطيف الماس.
0: نعم.
1: ويعني أنا نقول الأدوية مثلا نفس الدواء البر عنينا مش كان نقول حتى مش لا دول وايد بس دواء وايد بس بقول لك بداية كل أمراض. أنا الكلام ده يعني هي والله كلام كبير يعني قبل تونا شغل دواء بس مرات نقوله ما بيتاوي يعني أنا ما نعرف يعني مرات ده بقول لك دواء وايد دواء جسوب وجدا عارف شنو بس كل شيء بقول لك بداية.
0: نعم.
1: وثمن ساتك ثمن يعني ما ثمن قاسي ثمن مناسب 200 ريال بس.
0: 200 ريال ويعالج لك كل الدواء كل الامراض.
1: بقول لك بعالج كل الدواء
0: كل الامراض اللي انت قاعد تعاني منها.
1: ايوه كل الامراض. ايوه ترجع يعني له محل ايه يعني هم قبل شوفوا يراقبوا ولا الا صحيح كلام كذب ولا قبل بخشونا الناس.
0: نعم. شكرا النور آدم على مشاركتك في البرنامج. مستمعينا الأعزاء انتوا حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وأيضا بعض من المحطات الولائية التابعة للعلماء. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا في الطب التقليدي في تشاد. الناس بيرسوا طيب الناس قاعدين بعالجوا فوقها بالأعشاب بالشدر من زمان قبل حتى الإبر ما يجوا قبل الكنين ما يجوا وكذا الناس قاعدين بعالجوا بدبس. ولكن مع تطور الزمن وتطور الطب جاءت الإبر وجاء الكنين وجاء الطب الحديث والآلات الحديثة عن الطب. كيف انتوا قاعدين تشوفوا الطب التقليدي ده عمله ماشي كيف وكيف يقدر يستفيد من الطب الحديث عشان يقدر كلهم يتكاملوا فيما بعد عشان ده الدولة ذاتها معترفة بالطب التقليدي وكونت لي إدارة خاصة في وزارة الصحة العامة. معنا مديرة الدكتور سعيد أبكر بشير مدير الطب التقليدي والمراجع الدوائية معنا في داخل الاستوديو وأيضا معنا الأستاذ عبد الرحمن مبودو محمد رئيس الاتحاد الوطني لجمعية ممارسي الطب التقليدي. أنتم المستمعين القاعدين معنا أيضا إذا كان عندكم أي أسئلة تنادونا في نمرة التليفون 61 53 53 20 61 53 53 20 سوزونتين سنكنتروا سنكنتروا 20 أو 94 94 09 53 94 94 09 53 94 94 09 53. طبعا نتجه للسيد المدير سعيد بكر بشير. طبعا زي ما ذكرت قبل أنه الدولة معترفة بالطب التقليدي وأسست إدارة خاصة وكم وزارات اجتمعوا وكذا. حاليا في كثير من الناس القاعدين بعالجوا بالطب التقليدي، هل الوزارة عندها شيء كده تصدر لهم كاعتراف لهم هم مثلا مثل اتستاسيون هنا هم يخدموا فوق تصريح عمل وكذا كذا وشنو شروط هنا الوزارة عشان أنهم يقدر يمارس الطب التقليدي في تشاد؟
2: طيب طريقة تقييم أو طريقة إعطاء التصريحات مثلا هي مبنية على بعض الأنظمة وهي أنظمة عالمية وأفريقية يعني.
0: نعم.
2: الحاجة الأولى
0: نعم.
2: هي هنا نحتاج لتزويد الكفاءات.
0: نعم.
2: في يعني ترويج الطب التقليدي نحتاج له. نعم. ده الحاجة الأولى. الحاجة الثانية أساسية هي النصوص التشريعية. النصوص التشريعية مكتوبة كان كتبناها 2005 أول كتبوها 2005 احنا جينا جددناها 2015 ثم جددناها 2018 وحاليا القانون تم اعتماده في البرلمان وكان سنة 2023 عندنا القانون وحاليا قاعدين نعمل في النصوص المتعلقة بالقانون.
0: نعم.
2: كتبناها جاهزة وهي على قيد الاعتماد. القوانين هذه هي اللي تسمح أو تساعدنا عشان نقول فلان ده يستحق التصريح وفلان ده ما يستحق واللي يستحق التصريح ده يستحق تصريح في أي مجال لأن هم مجالهم زي هكذا الأطباء يعني في تخصصات مختلفة،
0: واحد متخصص بالعالجين الكسر،
2: واحد متخصص بالحجامة، واحد متخصص في الأعشاب، واحد ده هو يسموه ديكودروجيست، يعني هو بيلم الأعشاب في الغابة ويجيبها الناس اللي بقالوا يجيبوا النباتات هم يمشي الشروع منها، يعني جمع النباتات الطبية في برا في في في القباء في البوادي والوديان، ما زي الأعشاب عند طريقة بوم بسولية طقوس وكذا، ما يزول يقدر يدخل في فوري يشيل أعشاب يجيبها يعني. فالدخل يدو يعني عنده يكون عنده محل دكان حقه، يعني الناس يجوا يبوه من الأطباء التقليديين.
0: هما عنده علاقة بيوصف لنا أنه انتشر بدول هو يبيع لهم وهم
2: يبيع هو عنده بعرف الدواء ده هناك والدواء هناك بعرف فينا، لكن هو ممول يقدر يفتح مكان ليبيع للمواطنين، لكن هو بمولهم للأطباء التقليديين. أيوة. ميديكو دروجيست. في الماترون حاليا ده النظام الصحي ما يعني جاي يعمل على ما يخلوا الناس الولادات بولد عندن بطريقة عشوائية وتقليد ممنوع، يسموهم الماترون يسموهم أسيستي يعني أسيستانت عن الحوامل، هم بدأوا من الحوامل أثناء الحمل إلى يساعدهم يودهم في المستشفى، ده كل أعداد يسموه الماترون أو يسموهم الولادات أو يسموهم الأكوشيس تراديشنال. ففي تخصصات وايد ده تلقى خاص بأمراضنا الأطفال كلها قاعد، فوايد متخصص في الأمراض الجلدية، وايد متخصص في الأمراض الباطنية. فالقوانين تسمح لنا نقدر، وهي موجودة الآن في قيد الاعتماد لأنها هي قوانين قوية، يعني فنحتاج لإعتمادها إلا يمشي في رئاسة الوزراء، يمشي بالإسجيجي، يمشي البريماتير، يمشي رئاسة الوزراء، وفي مجلس الوزراء يعتمدون. الله يخليك.
0: شكرا جزيلا، نرحب بضيفنا أيضا من الأطباء التقليديين والإندوم جمعيات تقليدية حاليا انضم معنا في الاستديو، وهم المستشار يوسف أيضا من يوسف علي، مستشار في مكتب الاتحاد الوطني للمعالجين التقليديين في تشاد. السلام عليكم سيد يوسف.
3: عليكم السلام ورحمة الله.
0: وأيضا السيد آدم تالا الأمين العام لجمعية الأطباء التقليديين من أجل البحث المتعلق بالطب التقليدي. السلام عليكم سيد
3: آدم. عليكم السلام.
0: نعم إن شاء الله نواصل فيما بعد. وسيد عبد الرحمن بدو، أنتوا قاعدين تعالجوا الناس، وفي مستمع هسه قبل شوية سأل قال في واحد دائما طول الوقت ليل ونهار مؤلقين ميكروفوناتهم للناس، وعندهم شيء واحد صغير بس بداوي كل الأمراض، قريب 100 مرض هو بس بداوي. هل أنتوا في الطب التقليدي الكلام زي ده صحيح ولا رأيكم فوق شنو؟
4: الحمد لله عشان الناس الأسر يراخين بطولهم له، الناس اللي يبوه منه لوقت خاتين، عشان دائما نقوله لهم شنو كيدوروا الدور يمشي في مكتب. كموشي في مكتب ده حتى الزول القاي في مكتب ده هو بعرف ده خدمة القايد، كم شغل بيجي كله انت تيجي تلقى في مكتب. أما لازم ماشي في الشاري وانت تشيل منه دواء يقول لك ده واي بيداوي 20 مرات 30 مرات ده خطأ، كم شادر واي بيداوي 20 مرات ده الله ولا يسي شادر كتير، الله سوى شدر كثير عشان أي ما شدر بخدمته، أي ما شدر بخدمته.
0: نعم.
4: عشان ده أنا دائما نقول لهم تالو فورماسيون تالو فورماسيون عشان دوروا ناس البخار ما أصلا نصار يقولوا شنو شارلتان، الشارلتان لما شارلت اسمه حكومة مراكة كتك ذاتك يخلي زول ما بيروح يقعد بخان واحد يلقوا له مكتب، أصلا نصر كله رما انتردي للدار، ما يمشي في جامعة، ما يمشي في السوق، ما يمشي بخان موت، ما يمشي في فريق
0: انتردي
4: كله انترنت
0: تقعد بوكانك
4: تقعد بخان واحد بس انت تقعد كم زول كم خلاص دورك ده يجي يلقاك في مكتب انا بخان مومك. اما انت لقيت زول في شاري بس قال لك ربطه واحد بس يداوي 20 مرض ده خطا، خليه يمشي يفتش زول لقاه في مكتب ياخذ مومايا.
2: داير نعقب سعادتك، نعقب الكلام انا البريزدان.
0: نعم.
2: البيه انا الناس بتطلوا بالميكروفونات ده ممنوع، ممنوع من الوزارة، من وزارة الصحة. إن بتان قبل 5 سنة لمينا 5 وزارات، مشينا سوينا مسح في الشوارع قشينا نهائي، وسوينا بلاغ في في التيلي وما اتحادنا الصحفيين كله سوينا مقابلة ونشرنا وقلنا أي شعب نادي شعب ده المواطن ما يبي الدواء هالقب ساوقه أسه هو اليوم قاعد في سوق ديال بالك دواء أم باكر بيقى ما في دواء ده شلتا كان بيقى أديل كله تلقوين آخر أو كان بيقى هوان سبب مشكلة يلقي ما يلقي نصحنا المواطنين يمشوا بمشوا للأطباء التقليديين ده داير الطبيب التقليدي أو التراديب الأتيسية ده في قانون هكينا نكاتة دي تمدنا زول تابع للمجتمع ما يترانجي ما يترانجي ما يجنبي تابع للمجتمع اللي هو عايش فوق ده بس شادي يعني وقايد في معنا ومعروف بيته كله معروف وقاب يباشر الأمل التقليدي ده ورسمين أبوه ولا من جده ولا ألمه في الحياة ده الطبيب التقليدي.
0: نعم إن شاء الله نجي في بعض نرحب بالمستشار يوسف علي مستشار في مكتب الاتحاد الوطني للمعالجين التقليديين في تشاد. طبعا الأستاذ يوسف علي أنت أيضا من الناس القادمين بعالج وأيضا في نفس الشيء مستشار في جمعيتكم. يعني حاليا شنو أكثر الأمراض الناس قاعدين بيجوا عشان يطلبوا يتعالجوا منا لكم أنتوا كأطباء تقليديين الأمراض الأكثر هكي الناس قاعد بيجوا لكم فوق.
5: السلام عليكم. نعم. معكم مش اللي كلمت المستشار يوسف علي.
0: نعم.
5: جيجي. نعم. مستشار أنا كونفدراسيون ناسيونال أنا تراتي براتيسيان سنتيتي وأنا نقول نشكركم كثير لأن الميشيون على اليوم نادتونا فوق ده. ده بخص لكل المردانين الناس اللي بيبودا وكيت عجب فوق ده نقدر نشارك معكم فعلا أنينا في بكاننا أنا في سياش أنا أنا سنتتي لأن مكتب وعممتا عندنا أطباء قاعدين يوميا يفوق من الساعة 8 ويسود لحد الساعة 5 وفي نلقوا ناس بيجوا مردانين درج يجون في مكتبنا ونواجههم كثير واليوم في وقت المنصف الحصة قاعدين ده وقت أنا بالي بيجوا كثير منهم مرت أنا بالي وكثير منهم المرت أنا زخم لأن تأخير الجو ونلقوا الكثير منهم عندهم أمراض عن الأساسيات مثلا الدمجزون نلقوا ناس كثير عندهم أمراض عن السكري نلقوا ناس كثير عندهم أمراض ولهم عن إيباتيت وما نقدر نترم لك ناس بجونا ميدا يوميا كناس بجو وبيلاقوا الميديسين عن ترادي براتيسين مش الأخينا كلمه لأن ديل الميديسين تراديشنال باسكو أنينا تيبنا في برنامج أنا الشارلاتان معناته الناس البروخو الناس البروخو في شواري مرات بروخو في بيوت قلنا نادم الميديسين تراديشنال لابد عند مهر حقا المهر حقا البقود فوق ده فلابد يقدر نادم المردان كله يعرفه لأنه بكان البشيلة أدوية حقا وكان ماشى الأدوية ده ماشى ما هو أدل كله بيهند ما من استثالات كما ماشى أدل كله ما دكتورة ده عنده استثالات.
0: شكرا إن شاء الله نجلك فيما بعد نتجه للسيد آدم تالا الأمين العام لجمعية الأطباء التقليديين من أجل البحث المتعلق بالطب التقليدي وقبل ذا نذكر المستمعين أنتوا حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأنما موضوعنا اليوم في برنامج حوار الساعة الطب التقليدي في تشاد بين الموروث الثقافي ومتطلبات الطب الحديث يعني الطب التقليدي قبل ما الطب الحديث يجي مثلا الكنين والإبر والحاجات الآخرة من زمان كله الناس قاعدين أمراض فيه وقاعدين بعالجوا نفسهم بنفس الشيء. إذن حتى بعد ما الطب الحديث والدواء الحديث جاء كله الدولة قالت ما ممكن يخلوا العلاج الأول الناس قاعدين به لابد ينظموه وكده. عشان ده حتى أسسوا لي إدارة عامة وأيضا معانا المدير في داخل الاستديو المدير هنا الطب التقليدي والمراجع الدوائية دكتور سعيد أبكر بشير معانا في داخل الاستديو وأيضا عدد من الأطباء التقليديين ورؤساء الجمعيات قاعدين معانا في داخل الاستديو. انتم المستمعين اللي قاعدين تسمعونا ايضا اذا كان عندكم اي سؤال يتعلق بالدواء حاليا الشدر الناس قاعدين بصوغوا فوق سواء في الاسواق او سواء في الشوارع او سواء في الأذر كله ناس قاعدين بمشوا بصوغوا. اذا كان عندكم اي اسئله الاطباء قاعدين وممثل هنا وزاره الصحه ايضا معنا في الاستديو تنادوا في نمره التليفون 61 53 50 20 61 53 50 20 63 53 50 20 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 جمعياتكم مثلا أمين عام على جمعية هنا الأطباء التقليديين، أكيد أنتوا عندكم مطالب من الدولة أو من الحكومة، هل مرة أنتوا سويتوا ريكومنداسيون لهم وطالبتوا بشيء يخصكم أنتوا لمصلحتكم أنتوا؟
6: نعم علينا، السلام عليكم قبل.
0: عليكم السلام.
6: علينا عندنا مطالبات. نعم. سوينا مطالبات والحكومة كل رد علينا في ال طالب علينا ده.
0: نعم.
6: عدونا في مينيستير كمان مينيستير سوا لنا فورماسيون ومس كل سوا لنا فورماسيون وساعدونا بالعلم.
0: نعم.
6: كما كي أول عنينا مشتتين وهسا كي من لما رأسنا بيجينا جميع الوايد ده خلاص شيء كي العلم فورماسيون الفورمي عنينا كي ده خلاص هسا يشوفوا يعطوها لنا ده بيجا خيرت شيك من نعم. الأول.
0: شكرا سيد آدم تعالى. معانا مستمع على الخط، اتفضل. طبعا نتجه للسيد المدير سعيد بكر بشير. زي ما حاليا اتكلمنا قبل عن شروط الاعتراف بالمعالجين التقليديين، يعني حاليا هل الوزارة قاعد تخدم عشان الطب التقليدي ذاتك تدمجة تلمة في النظام الصحي؟ مثلا إذا كان إنسان مشى في المستشفى كله يلقى في جانب ما الأطباء يقول له أنت ده خلاص يعني حاليا ده أنينا ده ما نقدر نعالجه نادمك نودو سولي إلاج أنا برا، ممكن إلاج أنا برا ده يلقو في داخل في المستشفى بس يكون هل قاعدين تخدموا في الجانب؟
2: كان قالوا إدماج ده ما شرط أن الشداري أو الطبيب التقليدي أو التراديب راسي يشتغل داخل في اللبنان، لا ما زي ده. الإدماج ده عند سبل كثيرة.
0: نعم.
2: الأساس منها والرسمي ده الترادي براتيسيان ده يقعد في بكانة يقعد في بيته أو في كابينة الوزارة أن تطيع تصريح فتحها قاعد فوق ده يقعد والمستشفى يعمل لي ريكور يسوي ريكور يعني ببابيه عن الكتكت بأوراق كونه المستشفى أو الطبيب يكتب ورقة يحول المريض عند مرض الفلاني بعد ما سووا له كشوفات بعد ما سووا التحاليل كلها ثبت كونه في مرض فلاني موجود أو في كسر محتاجين لعلاج يشولوا المريض ده ببابي حق يجيبوا بكان الطبيب التقليدي والطبيب التقليدي يقوم بالواجب. ده إدماج هنا البراتيك يعني إدماج ده ما شر إلا التراديب راسيني يجي داخل في حالة أن المريض ما يقدر يمشي في حاله يعني ما يقدر يتحرك ما يقدر يقول له فيستدعوه وليل الطبيب ده بيجي المستشفى بعالجه ويقبل في مكانه يعني ما الا كان قال ادماج ده ما ترادي براسي يجي في مستشفى.
0: لا انا نقصد شنو كونه يعني هل مثلا الكليات الطبيه التابعه لوزاره الصحه او كذا وزاره احيانا يعني في تكامل بين وزاره الصحه أيه ووزاره أيه التعليم العالي مثلا يفورمي ناس كده اطباء تقليديين
2: بكالوريا
0: حقهم لكن يقروا في الياتو
2: لا انا جايك ما هو انا اقول لك عنده اوجه كثيره ده الوجه الاول. الطبيب التقليدي يعمل ريفرنس كان في حالة مرض جاء وما في كومبيتانس حقه مثلا جابوا لي كسر مفتوح عنده يحتاج شيرجي
0: ايوه
2: ما يلمسها هو يعمل ريفرنس يكتب للدكتور يكتب له ورق يريفري المرضان ده بكان الدكتور زول عنده في اش عنده مرض ما هو ما يقدر يشيل عن شارج عند التبركلوز طوال يحولها
0: ده طريقه واحده حاجه ثانيه وبعدين ظهروا كونه عندهم بعالج حتى ليات
2: لا ده كانت اشعيه ووقفناها ما صحيح ما صحيح سبابري
0: نعم
2: جاي لك ال- ال- ال- الوجه الثاني هنا الادراك ان الاطباء القاعدين حاليا في المستشفيات مع الصيادله ده يعملوا لهم فورماسيون في الفيتوثيرابي كلينيك كيف يقدروا يعني يعالجوا المرضى بتكامل هنا الادويه ما البراتيك بالأدوية بعد ما يعملوا الانفورماسيون المستشفى والدول كإنها إمكانية تعمل تفتح يونيتي هنا البروديكسيون هنا الدواء الأطباء غي يصنعوا ده الأطباء قالوا يفوق ده يسووا داخل في المستشفى ده أنينا مشينا في أنديا وشينا في الصين لقينا النظام ده قاعد يعني داخل في المستشفى بس عند اينيتي انا برودكسيون انا فيتو ميديكاما او اسمه خليه لصناعه الادويه التقليديه داخل بس خلاص الوقت الميديسين قاعد بيسوي البريسكريبشن ده طوال يكتب يا دواء قاعد محضر خلاص يحط في الفارماسي وفارماسي ده كله فارماسي قهو هذا في المستشفى داخل لكن انت فارماسي قهو هذا يا اما الطبيب بكتب بقول حضروا لي مثلا ديكوكسيون دي نيمي كذا دوز يعني بفوليوم كذا يكتبه ينطي للمريض يمشي ويدي في في في في الفارماسي فارماسي حول في المصنع الخليه اللي قاعد داخل ده يحضر له 24 ساعه يشيل الدواء
0: نعم.
2: ده وجه اخر الوجه الاخر كونه يفتح معاهد مكمله اكاديميه
0: نعم.
2: للناس يمشوا يفورمي وده افيك لو تان يعني نعم. ما سهل كونه يفتح مؤسسه تفورمي في الطب الترين لكن حاليا الاطباء مع الفارماسيين قاعدين بقروا الميديسين تراديشنال نعم. في الجامعات
0: شكرا مستمعينا الاعزاء انتم قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعه مباشره على الهواء من الاذاعه الوطنيه التشاديه واذاعه اف ام 92.5 وبعض من المحطات الولائيه التابعه للأونما موضوعنا اليوم قاعدين نتكلم في الطب التقليدي في تشاد بين الموروث الثقافي ومتطلبات الطب الحديث كيف الاطباء التقليدي القاعدين بعالجوا بشدر وكذا كله يلعبوا دورهم في المجتمع زي ما زمان قبل الطب الحديث ما يجي وشنو دورنا الدولة في المجال ده عشان ده معانا عدد من الضيوف في داخل الاستديو الدكتور سعيد أبكر بشير مدير الطب التقليدي والمراجع الدوائية والعبد الرحمن بودو محمد رئيس الاتحاد الوطني لجمعية ممارسي الطب التقليدي في تشاد والسيد يوسف علي مستشار في مكتب الاتحاد الوطني للمعالجين التقليديين في تشاد وأيضا السيد آدم تالا الأمين العام لجمعية الأطباء التقليديين من أجل البحث المتعلق بالطب التقليدي أنتم المستمعين القاعدين تسمعون أيضا شنو رأيكم في حاليا الدواء الناس قاعدين بعالجوا فوقها بالشدر مثلا في الشواري في الأسواق في المجتمعات إذا كان في أي محل رأيكم فوق شنو وهل قاعد بأدي دورة مثل ما زمان قاعد بأدي دورة مثل ما الناس قبل ما يلقوا الطب الحديث تنادونا في نمرة التلفون 61-53-50 61-53-50 أو 94-94-09-53 طبعا نتجه للسيد عبد الرحمن بودو حاليا في كل ما صنع البرنامج ذات أنينا عملنا ده عشان بمناسبة اليوم الإفريقي للطب التقليدي اللي احتفلوا يوم 31 في شهر 8 الحصة فادة انتو هل احتفلتوا في السنة دي ولا عندكم نية تحتفلوا في وقت آخر وفي خلال الاحتفال سوى شنو
4: عشان شكرا عشان أول المينيستر سنين الفاتورة كل المينيستر قاعد يخدمنا في أي مصنع وأصنع كمان المينيستر عند صوبات شيا وبعد الصوبات كمان أنا كل شيء نواد دور نمشي في تانجيلي نمشي نعيد في يوم 17 يوم 17 الشهر التسعة نعيد في كيلو نسو الجورنال أفريكان هاجنا نصنع نينا مش الديكالي 17 يوم عشان نجوسوا في 17 يوم نجوسوا عشان ده نودينا لخا 17 يوم في كيلون ايدو ونسولنا فورماسيون كل اخر نشلو الفورماتور من مينيستر انتونا نمشي نفورمي جامان هنا ونسو جورني كل مره
0: في جورني الاكتيفيتي ده كله كي بقى شو حاجه شنو مثل بلا الفورماسيون في شنو
4: اي ما نسو الاجي نقدر نسو اجي نقدر نسو اسامبلي ونقدر نسو اكسبوزيسيون انا برودوي هنا الاندينا ده كله نوصفهم والخدمنا الاخر كله عندنا كله نخدمه في وقت في ثلاث يوم نخدمه فوق
0: ده كله كل الجمعيات كله وسوات
4: الجمعيات القاعدين كلنا معنا في فيدراسيون
0: نعم شكرا سيد يوسف عندك اضافه في الجانب ده في اليوم الافتتاحي
5: فعلا انينا في جورني انا ال 31 انا جورني افريكان ده أول الوزارة الصيخة هو أول بيسوي ما أوميس ما الجمعيات الكبار بعدين الوزارة ده السنة ده ممكن إن ده برنامج كتير اختفى له والموضوع ده بيقى زيادة لأن سوينا الاختفاء عامة سوى في الوزارة لأن أنو سيجرني عن الميديسين ترادشونيل أفريكان ده وانينا كوتي هنا انينا الكونفدراسيون ناسيونال هنا ترادي براتيسيان سي ان تي تي انينا قلنا يوم من يوم 6 ل من يوم 5 ل يوم 6 عندنا الجورني هنا هنا هنا الميديسين تراديسيونيل هنا يوم 31 شهر 8 ده بس نادينا كل الترادي براتيسيان القاعدين في تشات بوجوني هنا في امجمنا ونسو احتفال كبير في سنتر دام بوسكو من يوم 6 ليوم 7
0: نعم
5: وفي ده ممكن دارين عندنا انينا عندنا تم انا الفورماسيون هنا سوينا السنه ده تم مهم لان التم هنا بيتكلم في فارماكو فيجيلانت لان فارماكو فيجيلانت هو شغل امبورطان
0: نعم سامع نجي لك نشيل المستمع
5: ونكمل
0: معنا المستمع محمد علي من جوجي شرف يتفضل
7: الو
0: نعم اتفضل
7: الموضوع انا اقول الطب التقليدي ولا انا
0: اي نعم
7: يعني هذا الطب التقليدي يعني زمان حصل لي ان يعني جاني وعده الا لازم الوزاره يشيلوني يعني هسه الطب التقليدي يا جماعه يعني عادي زمان ده يوم الطب الحديث ما في لهم بس ناس بيدعوا فوق
0: نعم
7: يعني حصل لي ان ناس وقدين ده كله بيت ولا فوش ولا بلده ده ناد ما يعرف شيء ويمشي فوق بقانه ويجرى ويداوي ناس يتلف يمر ده ناس اللي سوفه وشيء كان سوف مراقبة ده يمكن شيء كي يجرى للناس اللي يعرفه ده داوي ناس يتلف تقليده ده يمكن يجاحها إن شاء الله
0: نعم شكرا محمد علي على مشاركتك في البرنامج ايمن عم واصل سيدي
5: فعلا انينا سوينا اعلام كامل في فورماسيون انا الباسي قلنا انينا عندنا من يوم 6 ليوم 7 عندنا الفورماسيون بيباسي في سنتر دامبوسكو مع كل الاطباء التقليديين الترادي براتيسيان عشان بوجو عندنا اجي وعندنا فورماسيون والفورماسيون انا ده مهم بيتكلم في فارماكو فيجيلانت لان ده معناته انت كان عندك الفارماسي ذاتها انا الترادي براتيسيان مثلا المرضان لما جاك خلاص نادم انت القايد لابد تكون فيجيلان عشان نادم واحد ده كان نادم مرضان جابس بخوم الدواء بانتي في ده بس عندنا فورماسيون والفورماسيون ده مهم لان انت الدكتور كان نادم مثلا كان جالك مرضان ده بس نعم ده ممكن عنده هايبرتنسيون ممكن عنده هايبوتنسيون انت ما تعرف بدون تراقب طوال تشيل ادويه تانتي والادويه ده ممكن باغرافي سيتياسيون على المرضى دونك عشان ده نقولوا الفارماكو فيجيلانت ده شغل مهم ده بس الفورماسيون السنه السنتيتي نظمتها ودارين ابرياجي انا نوصل الفورماسيون ده والناس يفهموا لان انت كان عندك بكان الدواء ده لابد تكون فيجيلانت للمرضى
0: نعم.
5: عشان ما تخوم الدواء أمور التانتي
0: نعم شكرا طبعا سيد آدم تالال أمين العام لجمعية الأطباء التقليديين من أجل البحث المتعلق بالطب التقليدي طبعا أنتوا في جمعياتكم دي حتى عندكم الريشارش كله قايد فوق انتجري في في الاسوسياسيون هنا كنا من الاوبجيكتيف حقوقه في ريشيرش كنا في الميديسين تراديشنال
6: عندنا ريشيرش.
0: هل بديتوا الريشيرش ده ووصلت وين؟
6: ادينا قاعد نسوي ريشيرش كله اكثر ده ال اتيديان دول قروا ميديسين ده
0: نعم
6: يجوا لي سو تيز انام ده يجوا لنا انينا نودهم كدادي نعاونهم نوصفهم اي دواء ده زي ده زي ده زي ده وخلاص وقت كملوا يجوا سو تيز انام كان سو تيز انام قريب اليوم هسه ناس مرقوا نيفو اي نيفو دو ده قريب 80 وحاجه دول ده الجولينا سوينا ريشيرش مامسو وهم يا لساكي انينا يكملوا ريشيرش انام وما ما يندكي انينا في في في ريشيرش السودا عشان انينا اونم
0: يعني نورمالي ما انانم جيت انت اي نانم انت قابلت يوم قاعد تسير ريشيرش ده بعدين تسيتي اسمه ما
6: قاعد يسيتي اسمنا ده يا ابو موي
0: او حتى يرمرسيوكو مثلا
6: رمرسيو ما كله ما في
0: كل الناس الباسي بيكو
6: كل الناس الباسي
0: دون خليه سمو عديل مرة آخر انت اي نانو حتى كن اجوز بس لقيتها في الشاري انت شيل منها شيء معلومة ده بعدين تسيته عشان من حقها هي
6: ايوة عدال دورنا منه
0: نعم شكرا سيد آدم تالا مستمعين العزاء انتوا حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للعلماء. موضوعنا اليوم في برنامج حوار الساعة قاعدين نهجوا في الدواء عن الناس القاعدين بصوا برا في الشوارع أو في الأسواق أو كذا الدواء الطب التقليدي اللي بعالجوا بالشدر وكذا شنو دور القاعدين بلعبوه في المجتمع وكيف يقدر يطوروا الطب على العشاب ده ذاته يكون طب الإنسان يكون عنده فوق ثقة عشان ده معانا عدد من الضيوف في داخل الاستوديو الدكتور سعيد أبكر بشير مدير الطب التقليدي والمراجع الدوائية عبد الرحمن مبدو محمد رئيس الاتحاد الوطني لجمعية ممارسي الطب التقليدي في تشاد السيد يوسف علي مستشار في مكتب الاتحاد الوطني للمعالجين التقليديين في تشاد والسيد آدم تالا الأمين العام لجمعية الأطباء التقليديين من أجل البحث المتعلق بالطب التقليدي ذل كلهم معنا في داخل الاستوديو انتم المستمعين القاعدين تسمعونا إذا كان عندكم أي أسئلة للأطباء التقليديين أو للمدير الممثل وزارة الصحة العامة تنادوا في نمرة التليفون 61 53 53 20 61 53 53 20 أو 94 94 09 53 94 94 09 53 نتجه أيضا حاليا للسيد المدير سعيد يعني مستقبل هنا الطب التقليدي في تشاد كيف هذه أنتوا كوزارة
8: والله كوزارة شكرا سؤال مهم جدا مستقبل مشرق إن شاء الله لأننا بدأنا بداية سمحة في كتبنا النصوص أنشأنا الإدارة فالمرحلة القادمة حقتنا اللي هي تضمن سلامة سلامة حق الاستعمال وكذا هو نحتاج لإنشاء مركز هنا بهوس المركز ده أول معهد سانتر دي ريشيرش المعهد ده بس يضمن لنا تقييم عن ال يعني إيفالياسيون عن البلانت ميديسينال أو أي دواء طب أنا طب التقليدي بل المعهد ده صعب جدا وده يتوقف على إمكانيات الدولة ويتوقف على ناحية المادية للدولة بكل صراحة فالحاجة الثانية لشغل اللي بيساعدنا عشان نضمن مستقبل مشرق للطب التقليدي هو نقدر نسوي لجان وده في هذا حاليا ده في قيد يعني نسوي لجنة خاصة عشان تقدر وده هي لجنة تتكون من عدة خبراء في الطب في العلوم في السيانس ساينتفيك مع وزارة التعليم العالي ما ترادي براتيسيان هم بيقيموا ياتوا بلقى بيرمي ياتوا بلقى بيرمي يعني بسبب زي النقابة يعني لجنة كده وهي بتقيم أعمال الناس في الميدان ده كله سهل، بس أصعب شيء ده المركز، مركز النبوس ما فيه، لو ما فكر ما فيه صعب جدا، وإلا فإننا الجهات الأساسية كلها سوينا، يعني كتبنا النصوص وسوينا إدارة، وحاليا كمان أشياء السائد أن الكولابوراسيون أنا وزارة الصحة مع الأطباء التقليديين ده يعني في تنسيق يعني واسع جدا.
0: نعم.
8: عشان ده سوينا اجتماع شهري كل شهر، إذا كلامنا عند 3 سنة هسه، كل شهر ده الوزارة تجتمع مع كل جمعيات أنا الطب التقليدي ده، ونقود ونجلس نناقش في المشاكل اللي قاعدين نواجهوها، المشاكل الصحية الموجودة اللي يمكن وزارة تقدر تشاركهم، يقدر يشاركوا في بدورهم وكذا في التوعية، أنا الأوبئة مثلا ناس قاعدين في الكوليرا وكذا يعني.
0: مستمعين الأعزاء، أنتم قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية الجادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما. قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة، موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا في الطب التقليدي في تشات الدواء. الزمان الناس قاعدين بعالجوا بيه بالشدر وكذا في تشات شروك، كيف الناس اللي قاعدين بعالجوا ده يقدر يستفيدوا من الطب الحديث الميديسين المودرن نقوله، يقدر يستفيدوا منه وعلاجهم يكون كويس. نشيل المستمع يوسف محمد من عبشي، تفضل. يوسف محمد
9: من عبشي،
0: أيوة تفضل.
9: الله يبارك فيك. نقول كيه
0: نعم،
9: مثلا يعني الطب الأهل ده مثلا في عبشي هنا ده ما عندكم مهيل كيه يعني سويتو دمالة،
0: يعني ما في جمعية أنا طب تقليدي في عبشي؟
9: ما هيني في عبشي ده ما عندنا.
0: نعم. وعندك سؤال آخر؟
9: أيوة. ده بس وطوه أصلا مثلا اللفين في الشوارع ده،
0: نعم،
9: ده كمان يعني تلقى بنتيك والدواء ده يعني مر زيادة ويدين ده بتقليم نفرديل ده ما تشوفه لهم حلل يعني.
0: خلاص إن شاء الله يرد عليك سيد يوسف.
9: سلام
10: أخينا
0: يوسف محمد
10: السلام عليكم، نسلم كثير فعلا. هناك في عبشة أنت ما سأل، بس كان سأل ده تلقى فيدراسيون كثير، تلقى أسوسياسيون كثير عندهم ممثلين هناك، مثلا السين تتي عند ريبريزنطان حقا في عبشة، والحتى الأسوسياسيون الآخر دول كله عندهم، أنت ما فتشت، كان فتشت براها ممكن تلقى وتستسل مالا. وبالنسبة لي تقول الناس وادين قاعدين قبروخ وبانتو ناس داوة مر، دا ممكن داوة المر اللي انت قاعد تشيله دا ممكن بمرض الوينو، لأن هو الشادر دا بيجي دا كتير كله ما مر، بس لكن أنينا قدرنا الناس سوينا فورماسيون في الدوزاج، يعني في الكمية اللي بصبولي داوة النادمة مردان ده داوها. نعم. كمية ده.
0: شكرا. نشير مستمع آخر أيضا من عبشي، فيصل حسن من كمينة من عبشي. فيصل المستمع.
11: نعم.
0: أيوة يتفضل.
11: يعني بالنسبة لي أنا ده ألو.
0: نعم واصل قلنا اسمعك.
11: نعم بالنسبة لي أنا ده نازل يمجي يشتروا الدواء برا ده جلوة نازل خلطة نينكو أيتي نادم دكتور قايد ومشاكشوات قايدين ده، إذا لو عندك مرض إذا لو عندك أي حاجة تمشي الدكاتير ده يسألك كشف ومن بعضهم مرضك عسلا، يعني الدكتور جه مرض ما بقدر بالي ده إلا كم السير مرض الدكتور ما بالي ده مستحيل ما في يعني الدكتور يقبع سبب والله يديك العافية، أنت ما تمشي تفتي الدكتور محل قاعد ده يسألك كشف أي مرض عندك تمشي تعال الدواء البرة ده مرض تمشي الدق، يعني الدواء واحد مر تشرب بيجي يعني بودر منك، يعني حصل كثير من الناس يقولوا أنا يعني يا المال اللي جناه الزواج لأننا تقريبا 5 سنة تقريبا المال اللي جيته وشنو،
0: يعني أنت في هناك ده الناس ما يمشوا في الأطباء التقليديين نهائي إلا يمشوا للدكاترة في الأبطانة،
11: يعني في جزيانة إلا يمشوا في الدكاترة، يعني تمشي الدكتور ده يسألك كاشف أي مرض عندك وبوريك حتى لو الدواء ده ما في تمشي تفتش من أي
0: وقبل الدكاترة الحصة حاليا بخل قانوا بيوت ده معفهم كل زمان كان الناس قاعدين بعالجوا بعالجوا بشنو كان؟
11: بعالج الدواء ده ما حسب في الناس وادين، يعني خاصة إلا حس أنا كان بالنسبة أنا ده كان مرضان إلا نمشي الدكتور نمشي مشاشة وما نمشي نبيع الدواء برا نهائيا.
0: كويس.
11: تمشي تلقى زول وايد ما قاري ان الدواء قد تنفي في حراك هاي تنفي ده يبيع لك دواء ده حصل لو كان ما يسفره كله ما حراك الداخل الدواء ده يدوره محل بارد يوغل
0: نعم شكرا شكرا نشيل مستمع آخر آخر مستمع عشان ندي لضيوفنا في ده أيوة في مستمع آخر في محمد علي تفضل
12: يعني الأستاذ يعني أنا أسمع الإزعاج ولكن حتى حاليا ده يعني حتى حاليا ده حتى يعني ما شاء الله حتى حاليا الناس يمين تنسقية كثير ولكن حتى حاليا شو الله طلبونا يعني حتى حاليا ده الجميع حتى أنا أطيب التخليجي ده اللي هو مناديب في الدوائر العشرة عن الجمعين ده
0: نعم
12: ويعني حتى حاليا ده أطيب التخليجي ناس ألقي مارس أطيب التخليجي اللي من بقان هنا وده له كل شيء كذول مراقب وما تنسيق ده
0: نعم
12: الوزارة كلها تراقب المواد أنا وحالات كيكين إيه في الجحن أصلا نفس اللي يشتوك يوران ده وده مور دور فيه ده كان إنتي يعني كان الوزارة كان صلاة مراقبة قاعدة
0: نعم إنتي
12: تعمل شيء بقى تشيلة ده وقال بس أنا يعني قلب أقراج كتشيلة عشان ده إنه مكان إنه مراقبة وإنه تنسيق مع الوزارة ده.
0: شكرا شكرا محمد علي على مشاركتك في البرنامج طبعا أنينا ماشيل للدقائق الأخيرة لنختم البرنامج قبل ما نختم ندي الكلمات لضيوفنا في داخل الاستديو السيد آدم تالا الأمين العام لجمعية الأطباء التقليديين من أجل البحث المتعلق بالطب التقليدي كلمتك الأخيرة
13: كلمتي الأخيرة دي الميديسين تراديشنال في تشاد ده هسا نشيفه قاعد يتطور شيء الزمان ده أنينا قاعدين ده مشتتين هسه كمان من الحكومة كلها خطت عين فوقنا وأنينا كل خلاص شيء شيء لمينا كريه أسوسياسيون دول بعد أسوسياسيون جينا كريه فيدراسيون خلاص الفيدراسيون كمان هي تريغروبي الأسوسياسيون الكريه دول هسه نشيفه في الكونيسانس براتيك ده حكومة أواناتنا كتير بفورماسيون وبالتان شغل الشيء كذا لنا علينا هسا سوى لنا كري لنا ديريكسيون فارماكوبي وبالتان في 2023 ده حكومة كل دستة في البوليتيك أنا لوا نمرو 18018 par pair par 2023 da asabiga yarfuna ke al medicine traditionnelle da gaide fil eh hukumat arfa khalas
0: شكرا جزيلا السيد يوسف علي مستشار في مكتب الاتحاد الوطني للمعالجين التقليديين في تشاد كلمتك الاخير
10: كلمه هنا الاخير انينا سنتتي الكونفدراسيون ناسيونال انا ترادي براتيسيان وجانا هيزن في شهر 6 يوم 12 لان فقدنا رجل الفونداتير حنانا هنا الميديسين تراديسيونيل سي ان تي تي ميسي كاميس بي اسونام دونك دابزانينا كل هيزن ده في تشاد كامل وعشان ده ندور نفورمي نوفو بيرو النوفو بيرو ده يكون من يوم 6 ليوم 7 ده عشان دور نقطه رئيس اخر انا الترادي براتيسيان على سي ان تي تي والمكتب كله نكونه دونك عشان ده نقول لكل ترادي براتيسيان انا المامبر انا سي ان تي تي القاعد وين كله ممكن يجينا لسه انينا قاعدين في المكتب كبير قال لي امه وانا ده كلمه هنا الاخر نكلم لي اخواني واخواتي تشاديين بار اكزامبل اني تشاديين ده خلي كل يوم الدواء ده كان نشولو نمشي نشولو في بوكان المعروفة البوكان المعروف ده معناته كان في بوكان الناد بنتك ده وده لابد كان في بيتا كان في سانتر حقا كان في بوكان معروف ده نوسيم يمشي يشولو ونتمنى الآخر ربنا سبحانه وتعالى يجيب العافية في البلد ويجيب لنا إن شاء الله خريف ونتمنى العافية أمة في البلد
0: شكرا سيد عبد الرحمن بودو رئيس الاتحاد الوطني لجمعية ممارسي الطب التقليدي في تشاد
4: نعم شكرا كثير هي اندورا حكومه كلمه بايا منينا قال بيساعدنا بمساعده وفورمي حقنا وينتينا سي فونسيون وينتونا ليغ وينتونا دون عشان لي نزودو عشان لي يرفع الفرصنا كل نخدمو يرفعنا عشان فورماسيون الحمد لله والفورماسيون كما دي دور سي فونسيون دور ليغ دور دون عشان عندك علم ويدور له شغل عشان تقدم العلم اللي عندك في راسك ده. ده شغل من دول حكومة خلي ما باية مننا. وعنينا أستانا عشان غانا خدمون في كيلو وغانا سو أتو الفنكاتيريم أتو جورنال أفريكين دي لا ميديسين تراديشنال. وكل ممرنا فيدراشون خلي يمشوا في كيلو يوم 17 يمشوا نعيدوا سوا نسوا الفورماشون نسوا عجي ونسوا أتو اسمه شنو الجورنال أفريكين دي لا ميديسين تراديشنال.
0: نعم شكرا سيد دكتور سعيد أبكر بشير مدير الطب التقليدي والمراجع الدوائية.
8: شكرا. عندي ثلاثة رسائل.
0: نعم.
8: الرسالة الأولى للأطباء التقليديين والثانية للمواطنين. الأطباء التقليديين خليه ما يخلبطوا خدمة هنا ما خدمة هنا الدكاتير. الطب النادم التقليدي ده يقعد في خدمته هنا الطب التقليدي ما يروح في شارع ما يلف. اللفين الممثلين ده ممنوع. يقعد يخدم في مكانه وما يشيل أوردوناز يكتب ولا بليونتيد اكزامي يقول امشي دكتور خليه يسير كشف ده ما خدمه انا خليه ما يسوي. حاليا انا قاعد نوري كلام ده حاصل. خليه ما يشيل بليونتيد اكزامي يكتبه كي امشي دكتور يسير كشف. ما يبريسكرير دواء يقول امشي دواء ده شيله في فارماسي. كان ركب نادم كله ما يسوي. وما يروح في الشوارع. دواء مكانه معروف. الرساله الثانيه للمواطنين خليه يعمل حسابهم. اي زول قاعد يسوي دواء في شارع بروح ما يبون منه. سواء كان تشادي ولا بون فرانسوا ولا اي نادي جاي يلف في شاري يساوي ده ما يبو منه يبو من زول مكان معروف. الرساله الاخيره للجهات العليا وعلى راسها راس الدوله المارشال محمد ديفيد نوع حفظه الله واطال الله في عمره. ما عندنا مركز هنا بس الطبيب الطب التقليدي ده تانكي سنتر دي ريشيرش ما في ده ما نقدر نقومه وما نقدر نطوره. خوام ده كله كان سوينه كله نحتاجه ليه سانتر دي رشاش خلي يساعدنا يساعد المواطنين يساعد الأطباء التقليديين عشان عبر وزارة الصحة يسوي لنا مركز وطني حان التقييم مركز وطني للبحوث حان التقييم النباتات.
0: شكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتور سعيد أبكر بشير مدير الطب التقليدي والمراجع الدوائية بوزارة الصحة العامة. شكرا لعبد الرحمن بدو محمد رئيس الاتحاد الوطني لجمعية ممارسي الطب التقليدي في تشاد. أيضا نشكر السيد يوسف علي مستشار في مكتب الاتحاد الوطني للمعالجين التقليديين في تشاد. وأيضا شكر إلى آدم تالا الأمين العام لجمعية الأطباء التقليديين من أجل البحث المتعلق بالطب التقليدي. مستمعينا الأعزاء إلى هنا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج حوار الساعة لهذا اليوم وموضوعنا الطب التقليدي في تشاد بين الموروث الثقافي ومتطلبات الطب الحديث. في تقديم البرنامج عبد الصادق علي أحمد بمشاركة الفني تشوبوي جابرييل وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
14: حوار الساعة. حوار الساعة برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية التشادية. حوار الساعة برنامج يطرح أبرز قضايا الساعة على الساحة الوطنية. حوار الساعة يستضيف خبراء ومعنيين بالموضوع المطروح. حوار الساعة يسمح للمستمعين المشاركة مباشرة على الهواء. حوار الساعة يأتيكم مباشرة على الهواء.